بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله وسيد المرسلين. 5 دقائق بعد الساعة 4 تماما بتوقيت مدينة ساوثهامبتون البريطانية، تستمعون الآن إلى برنامج نوستالجيا الناطق بالعربية، والذي يأتيكم مباشرة من إذاعة أواز أف أم، يأتيكم كل أمسية أحد من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساء. إذاعة أواز هي إذاعة محلية موجهة للكثير من الجاليات الأسيوية كالبنغالية الباكستانية والهندية وغيرها، يديرها السيد علي باد، والذي أوجه له تحية شكر وعرفان على منحه لنا هذه الفرصة الطيبة لمخاطبة الجالية العربية عبر هذا المنبر. إذاعة أواز تربط مختلف الأقليات الأسيوية بالمجتمع المدني كقطاع الصحة والرياضة والتعليم، وتشجعهم على الاندماج والمشاركة الفعالة والإيجابية. وبرنامج نوستالجيا هو أول برنامج يبث باللغة العربية، وهو موجه للجالية العربية وبالأخص للمرأة المغتربة وأسرتها. من خلاله نتطرق إلى مواضيع مختلفة نتبادل فيها الآراء، وجهات النظر، وحتى الهموم والمشاكل.

نوستالجيا هو فضاء نفتحه لقلوبكم ونافذة نطل بها عليكم لنتقاسم سويا أعباء غربتنا، همومها، أفراحها، وحتى أحلامها ونجاحاتها. كما أن برنامج نوستالجيا يربط أبناءنا بوطنهم الأم، بعاداتهم وتقاليدهم وبلغتهم العربية. ونوستالجيا هو متنفس وبسمة أمل ويد نمدها للأسرة العربية المغتربة، وأذن صاغية وصوت لمن لا صوت له. إذن مستمعينا الأكارم، لمشاركتنا آراءكم، وجهات نظركم، وكذا طلباتكم وتهانيكم، يمكنكم الاتصال بنا على الرقم الأرضي من داخل المملكة المتحدة 023-81-98-00-72 واختيار أوبشن 3. أعيد الرقم لمن يرغب بالاتصال بنا هنا من المملكة المتحدة، الرقم هو 023-81-98-00-72 واختيار أوبشن 3، أو إرسال رسالة نصية أو صوتية على رقم الواتساب 077-84-69-14-40. أعيد رقم الواتساب لمن يرغب في إرسال رسالة نصية أو صوتية 077-84-69-14-40. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أتمنى أن تقضوا معي وقتا ممتعا ومفيدا. أنا هليدة تراجي.

همسة نوستالجيا. يشعر المهاجرون غير النظاميون أو كما يطلق عليهم في بعض البلدان العربية الحراقة بمجموعة من المشاعر السلبية بما ذلك الاغتراب والإحباط والشعور بالنقص والقلق والتوتر والكبت وكل أنواع الاضطرابات ربما النفس جسدية وصعوبات أيضا في التكيف والاندماج سواء مع أبناء جلدتهم أو مع المجتمع الأوروبي. وقد يجدون صعوبة في التعبير عن حزنهم علانية بسبب الشعور بالذنب أو بسبب عدم استقرارهم القانوني والمادي إلى ذلك إلى بالإضافة إلى تلك المخاطرة بالهجرة وصعوبة الحصول على عمل ناهيك عن قبول الاستغلال من أجل العمل يوفر لهم لقمة العيش مهما كانت فيها من إساءة التي لا يمكنهم الشكوى منها. ويبقى هذا النوع من المغتربين يشتاق ويحن إلى بلده وأهله في كل لحظة وحين. لكن ليس فقط من لا يستطيع السفر إلى بلاده لسبب من الأسباب من يعاني من الاشتياق، ولكن أظن كل مغترب يعيش مثل هذه المشاعر إن لم نقل يومياً. فنجد في قلب كل غريب شخص يشتاق إليه، يشتاق لرؤيته والجلوس معه والحديث معه، ربما يود أن يكون ذلك الشخص معه في كل لحظة هنا في غربته يواسيه ويخفف عنه. فأتساءل فقط عزيزي المغترب، من هو الشخص الذي ترغب حقا حقا الآن في أن يكون أمامك وتحدثه وتنظر إلى عينيه؟ أنا شخصيا ربما أود أن يكون أبي وأمي معي هنا في غربتي هذه، وربما الكثير يشاطرني الرأي. كما في قلبي كل غريب مكان ربما يشتاق إليه ويرغب أن يكون فيه الآن، ربما البعض من يقول سريري أو فراشي في بيت أمي، وربما البعض يقول المقهى الذي اعتدت أن ألتقي فيه بأصدقاء حي العتيق. كل واحد فينا ربما يتمنى ويحلم بذلك المكان ليلا ونهارا. أم هناك من يشتاق لنفسه القديمة؟

0: إن شاء الله يا رب يعود كل غريب إلى بلده إلى أهله. آمين يا رب العالمين. إذن مستمعنا الأكارم، ما زلتم معنا ضمن برنامجكم الأسبوعي برنامج نوستالجيا الناطق بالعربية، والذي يأتيكم مباشرة من إذاعة أواز أف أم. والآن مستمعنا الأكارم دعونا نمر إلى فقرتنا التالية، الفقرة القارة في برنامج نوستالجيا، ألا وهي فقرة دردشة مغتربات. ولنهار اليوم أو لعدد اليوم اخترت لكم موضوع ربما يمس كل الجاليات العربية هنا في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر، موضوع السفر إلى الوطن الأم والهدايا التي نأخذها معنا لإعطائها ربما للأهل والأقارب والأحباب. ولكن قبل أن نشرع في الحديث عن هذا الموضوع، أردت أيضا أن أضيف نقطة أخرى تخص الهدايا، ولكن ليست الهدايا التي نأخذها معنا عند زيارة أهلنا في الوطن الأم، ولكن الهدايا التي نعطيها للمعلمين والمعلمات في المدارس هنا في المملكة المتحدة في نهاية السنة. ولإثراء هذا الموضوع دعوني مستمعي الأكارم أرحب بضيفاتي العزيزات الغاليات اللواتي حضرنا معنا اليوم لكي نثري الحديث ونتبادل أطراف الحديث حول هذا الموضوع وحول ما يعني حول حياتنا اليومية بكل شفافية. دعوني أرحب بضيفتي، مساء الخير دليلة.
1: مساء النور الأخت هليدة وشراكي، إن شاء الله تكوني بخير.
0: والله بخير.
1: مساء الخير على كل المستمعين، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا بك أختي دليلة، شرفتينا ونورتينا واشتقنا لك، يعني غبت علينا حلقة واحدة، اشتقنا لك يا دليلة.
1: والله غير بالمثل، يعني أنا ثاني توحشتكم، حسيت روحي كأني عندي الخير. مدة طويلة.
0: صحيح.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الله يسلمك.
0: أهلا وسهلا بك، شرفتينا ونورتينا.
1: شكرا على الدعوة، ربي يحفظك إن شاء الله.
0: والله
1: يا رب.
0: الله آمين يا رب العالمين. الشرف لي يا حبيبتي دليلة. دليلة هي عرفينا بنفسك دليلة، لمن لم يعني ربما لم تكن له الفرصة أنه يستمع لحلقاتنا من قبل.
1: دليلة أم لثلاث أطفال، الحمد لله.
0: ما شاء الله.
1: متغربة لمدة 20 سنة في بريطانيا، جزائرية من الجزائر العاصمة.
0: ما شاء الله.
1: هذه هي يعني باختصار، وعندي يعني كما يقولوا أن نتعامل مع الناس بحكم يعني بزنس صغير كما نقولوا حنايا، نعمل حلويات جزائرية، مأكولة جزائرية، عجائن، يعني
0: الله.
1: كل شيء جزائري يعني تلقاوها عند دليلة.
0: ما شاء الله. وعندك حساب على الفيسبوك دليلة أختي، يعني لمن يهمه الأمر ربما.
1: عندي حسابي في الفيسبوك عاملة أم أروى.
0: أم أروى.
1: وحسابي في الإنستغرام دليلة دليلة's ديزرت.
0: دليلة
1: يعني
0: ديزرت.
1: يا ديزرت
0: ديزرت دليلة ديزرت على الانستغرام وعلى الفيسبوك أم أروى.
1: أم أروى.
0: أم أروى
1: على خلص. اسم بنتي.
0: ما شاء الله، ربي يحفظها لك إن شاء الله يا رب.
1: يسلمك، ربي يحفظك إن شاء الله.
0: آمين.
1: يعني هذه باختصار دليلة، يعني
0: قلتي كل ما هو مفيد.
1: الحمد لله
0: حبيبتي دليلة، نشكرك أنك لبيتي الدعوة وراكي معنا اليوم، الحمد لله.
1: الله يسلمك، ربي يحفظك إن شاء الله.
0: شكرا. أنت ثاني. الآن مستمعنا الأكارم نرحب ضيفتي الموالية الأخت عقيلة. مساء الخير أختي عقيلة.
2: مساء الخير الأخت هليدة، مساء الخير لكل المستمعين. كما قالت الأخت دليلة، يعني ما حضرناش حصتين ثلاثة، حسينا وكأنه مع أني يعني ما صار لي زمان معاكم، بس حسيت أنه توحشتكم بزاف.
0: توحشك الخير والله العظيم. نحن
2: صاحبتي نقولها كيفاش ما كاش الحصه، قالت لي من عندك يجيني الخبر، ماشي اللي نقول لك.
0: الحمد لله.
2: لما بعثتي لي لما صبت ميساج ديالك فرحت بزاف.
0: الحمد لله. والله انا نفرح لما هكذا يكونوا معايا اخوات محترمات يمثلوا وطنهم ويمثلوا جاليتهم، يعني احسن تمثيل. والله العظيم يعني الشرف كل الشرف لي يا اختي عقيله.
2: المتبادل
0: الحمد لله. لله. أختي عقيلة عرفينا بنفسك حتى يتعرفوا عليك المستمعين أيضا.
2: عقيلة متغربة في مارسيليا.
0: نعم.
2: يعني فيكم في إنجلترا وأنا في فرنسا.
0: فرنسا نعم.
2: في بالأخص في مارسيليا.
0: مارسيليا نعم.
2: الحمد لله من فترة يعني صار لي 23 سنة.
0: ما شاء الله.
2: يعني والله العوام يجروا.
0: صحيح.
2: يعني البارح جيت واليوم صار لي 23 سنة.
0: صحيح.
2: يعني الإنسان ما يحسش العوام يجوز.
0: والله ما يحس.
2: ولادنا يكبروا قدامنا يقولوا
0: نعم.
2: الحمد لله أقلها غربتنا ما راحتش باطل. أقلها عنا درنا دراري والحمد لله.
0: صحيح.
2: وصفهم يكبروا قدامنا.
0: ربي يحفظهم يا رب.
2: حاجة مليحة.
0: ربي يحفظهم
2: يعني
0: يا رب.
2: هذه اللي نحسوا انه العوام جراو لانه البارح جبناهم صغار واليوم صاروا كبار وصاروا
0: ما شاء الله
2: يهضروا معانا وعندهم اراء
0: صحيح اكيد
2: ما يعجبهمش
0: اكيد والله اكيد والله اكيد هذوما جيل هذا هو الجيل الجديد يعني احنا نقول ربما راينا ما يعجبهمش ولكن هذا الجيل ربما تربى على خصوصا هنا في اوروبا يعني تربى على حريه التعبير احنا ربما في بلداننا كاين ما نقدرش نقولوا انه في قهر من طرف الوالدين او ولكن احنا في بير احنا ربما في بلداننا كاين ما نقدرش نقولوا انه في قهر من طرف الوالدين او

0: الحمد لله كان عندي أب يعني ربي يطول في عمره
1: الله
0: ويعطيه
1: يطول في
0: الصحة إن
1: عمره
0: شاء
1: يا
0: الله،
1: رب، آمين.
0: والأم ديالي الله يرحمها اللي
1: الله
0: توفات من
1: يرحمها يا رب،
0: سنتين ونص، الله يرحمها ويوسع عليها،
1: آمين يا رب
0: أمواتنا
1: العالمين،
0: وأموات المسلمين.
1: آمين يا رب.
0: أنا كان بابا ما يقبلش إنه كش واحد يسكتني، ولا يعني كان من حقي، يعني أنا كنت محتارة نفسي لأنه
1: صحيح،
0: كانوا خوتي كبار عليا وهما يعني كانوا يعطيهم الصحة يعني بارك الله
1: ربي
0: فيهم، يعني
1: يحفظهم إن
0: ربي
1: شاء الله
0: يحفظهم وربي يطول عمرهم
1: ويخليهم لك، إن شاء الله دائما سند
0: إن
1: يا
0: شاء الله
1: رب،
0: ويعطيهم الصحة ويطوع لهم أولادهم إن شاء الله
1: آمين
0: يكونوا
1: يا رب
0: مربيين.
1: العالمين، آمين.
0: ما كانوش يكسروني، يعني كنت إذا كان عندي رأي سمعوني، إذا
1: ما
0: كان
1: شاء الله،
0: حاجة ما عجبتنيش ما يفرسونيش عليها، يعني بارك الله فيهم. كانوا عندي اللي كبار عليا وعندي اللي صغار، يعني
1: ما
0: راني في
1: شاء
0: الوسط،
1: الله، أنتي في الوسط.
0: عندي كبار وعندي صغار. الحمد لله، يعني اختي تاني نورمالمون تكون في الاستماع، اختي وحده عندها
1: نحيوها،
0: اختي وحده
1: نحيوها من
0: المالوزيه تاع يما الله يرحمها.
1: نحيوها من هذا المنبر.
0: نحيوها اختي خالده من راهي في الجزائر، خصوصا في بومرداس.
1: ما شاء الله،
0: يعني اللي يعني هي تاني يعني شاطرني الراي انه ما كانوش يسكتونا بصح، يعني كما قلتي احنا تاني كنا نعرفوا حقنا، يعني
1: صحيح،
0: هذه
1: تعرفي حقك وتعرفي حدودك، يعني
0: ولا ما
1: نعم.
0: كناش مثلا كيكونوا الكبار يهضروا احنا ما ندخلوش روحنا،
1: صحيح،
0: ما نقولش البابا ولا اليما راك غلط ولا
1: نعم،
0: انت ما تعرفش، هذه في حياتي ما نشفاش قلناها لهم.
1: صحيح،
0: يعني
1: نعم،
0: حتى خوتي رجال الله يبارك راهو
1: ما
0: عندي
1: شاء الله،
0: قريب الحق 60 سنه،
1: ما شاء الله،
0: عمره ما قال للبابا ولا اليما يقول لهم انت ما تعرفش،
1: صحيح، نعم،
0: نسمعوا الكلام هم، نسمعوا الكلام بابا، نسمعوا الكلام يما،
1: نعم،
0: حتى لو يعني ما راناش مقتنعين بكلامهم بصح يعني في
1: من
0: وجههم
1: باب الاحترام،
0: دايما
1: نعم،
0: فوالا،
1: والتوقير،
0: هذاك
1: نعم،
0: الاحترام اللي ينقص، يعني دوك كما
1: صحيح،
0: قلتي كل
1: والله
0: واحد كلامك
1: للأسف يعني،
0: الاحترام هذا اللي ينقص، ولو الابن الطفله ولا الولد الصغير وسط الجماعه يقول لبابا ولا يقول يمه لا لا كذبت ماشي هكا،
1: صحيح، صحيح،
0: انا ما
1: يعني صح
0: كذبش عليك، انا
1: للأسف،
0: مواقف كيما هذوما كيما قالت يما الله يرحمها نرفد يدي
1: الله
0: في السماء
1: يرحمها،
0: وحط في وشك ما تزيدش تعاودها. انا نقول لهم
1: ربي
0: لولادي، نقول لهم
1: يحفظهم،
0: كي نحكي كيما نحب انا، انا
1: صحيح،
0: نعطي لا فيرسيون اللي نحب انا، لانه مرات حسب الموقف، مرات انسان لازم تقولي له الحقيقه في وجهه، مرات يعني سي با لا بان توجعيه،
1: صحيح،
0: صافي الانسان
1: خصوصا
0: يستحسن
1: للوالدين،
0: انه
1: نعم.
0: ايه، يعني الانسان مرات سي با لا بان نقولوا كلام اللي يجرح، ولا حقيقه ماشي دائما الحقيقه لازم تبقى، هذه
1: صحيح،
0: هذا واش
1: والله صحيح،
0: علمتني
1: حنا
0: الدنيا
1: هكذا
0: انه
1: تربينا الأخت عقيلة، هكذا
0: فوالا
1: تربينا،
0: علمتني الدنيا ماشي كل الحقائق تؤخذ،
1: صحيح،
0: مرات
1: صحيح،
0: الانسان يشد فمه احسن ما
1: والله
0: يندفع
1: صحيح،
0: غيره.
1: صحيح، والله صحيح، ربي ان شاء الله يحفظ وليداتنا، ان شاء الله اولاد كل
0: آمين آمين
1: المسلمين اينما
0: آمين
1: كانوا حيث
0: آمين
1: موجودوا، سواء هنا في بلاد الغربه
0: آمين
1: او في بلادنا الام.
0: آمين آمين
1: شكرك عقيله
0: آمين
1: على هذه الصراحه الجميله اللي دائما
0: يا
1: تبدأ
0: رب
1: لنا برنامجنا بكلام جميل وصراحه جميله تدخل للقلب تدخل
0: إن شاء
1: لقلوب
0: الله إن شاء الله
1: الاسر العربيه.
0: إن شاء الله.
1: المهم خلونا ربما نبدأ بأول نقطة تكلمت عليها ربما في بداية هذه الفقرة، تكلمت على الهدايا اللي نعطوهم للمعلمين والمعلمات في نهاية السنة. في بعض الأسر ربما عندهم أولاد أكثر من ربما أكثر من طفلين يروحوا للمدرسة الابتدائية، يعني لازم هم عندهم لازم يعطوا هدية للمعلم والمعلمة، فأعطونا فكرة ربما دليلة عن أنت ربما ما شاء الله أولادك كبروا يعني الآن، فربما لما كانوا في الطور الابتدائي هل كانت عندك هذه عادة يجب أن تشتري هدية وتعطيها للمعلم والمعلمة؟
2: يعني شوفي الأخت هليدة،
1: نعم،
2: نكون صريحة معك، في بداية الأمر يعني كي كانوا في الريسبشن،
1: نعم،
2: هي الحكاية تبدأ من نرزري يكونوا الهدايا،
1: نعم،
2: ماشي حتى نلحقوا اليروان،
1: صحيح،
2: يعني نهضر لك يعني ما على باليش كامل المناطق يعني نفس الحكاية ولا غير جهتي أنا الله أعلم، نهضر لك انا على السكول اللي كانوا يقراو فيه ولادي،
1: نعم،
2: فيه النيرسري،
1: نعم،
2: ومن بعدك كي تعرف في ريسبشن بعدك الير 1. في البدايه انا ما كنتش نعرف لازم يتمدوا الهدايا صراحه،
1: نعم،
2: ما كنتش نعرف، ومن بعدك اخر السنه هذه في الريسبشن ماشي في النيرسري،
1: نعم،
2: اخر السنه نشوف باللي الامهات كاع جايبين هدايا، حزت في نفسي كيفاش يعني انا بنتي كانت بنتي هي الاولى يعني اللي دخلت تقرا، قلت كيفاش ما قدرتش نجيب هديه، يعني ماشي اني ما نقدرش،
1: صحيح،
2: ولكن
1: يعني
2: ما
1: ما كانش
2: كنتش
1: عندك
2: نعرف،
1: علم، نعم، نعم،
2: كانت عندي خبره وكانت في الوقت هذاك ما كانوش جزائريين في هذاك

0: في
1: سكول
0: المنطقة
1: ما
0: هذيك.
1: كانش،
0: نعم، أو في المدرسة. نعم
1: ولغتي بالإنجليزية كنت نقرأ يعني مازلني نقرأ، فهمتيني؟
0: صحيح،
1: كانت شوية مشكل، ما عنديش خبرة بزاف، ما
0: صحيح.
1: عنديش تعارف مع ناس، كانت عندي هذيك الرهبة أني أكيد تعرفي لما
0: نعم
1: تكوني
0: نعم
1: جديدة
0: جديدة، نعم
1: في
0: نعم
1: بلاد ماشي في بلادك.
0: نعم
1: شكل عوضها في العام الثاني، لا
0: نعم
1: لا وليت ندير هدية،
0: يعني كل سنة
1: يعني
0: أصبحت عندك عادة كل سنة.
1: حتى يكملوا لي السكس.
0: وكيفاش كانت
1: وشنو
0: التكلفة دليلة؟ يعني أنواع الهدايا اللي تعطيهم، يعني ربما فيك نعطوه فكرة ربما الأمهات الجدد هذو، ربما اللي عندهم أولادهم في الريسبشن وفي نيرسي، ربما حتى اللي يحبوا ربما يمدوا هدايا، ولكن ما تعرفش كما قلتي كيف بعضهم لا يعرفون، يعني ما عندهمش فكرة أنه المعلم تقدم له هدية في نهاية السنة.
1: شوفي لهنا الحمد لله كاين تسهيلات، لما تروحي ل يعني تلقاي اماكن يبيعوا فيهم هدايا
0: نعم
1: سبيشلي للتيتشرز،
0: للتيتشرز.
1: سبحان الله،
0: نعم
1: يعني تلقايهم واجدين، تخيري برك انت الهديه وش حبيتي.
0: نعم
1: انا صراحه نشري الهديه ونحب نشري معها الورد،
0: ممتاز.
1: يعني ما على باليش يمكن لاني نحب
0: لا
1: بزاف
0: هذه
1: الورد.
0: طريقتك، يعني هذه طريقتك وكل انسان حر.
1: يعني طريقتي،
0: وهل
1: يعطيك الصحه.
0: دليل اختي،
1: وشنو
0: يعني هل
1: نعم
0: سامحيني، نعمتك دايما، هل تكلفة هذه الهدايا كانت تشكل عليك عبء يعني في يوم من الأيام، خصوصا مثلا لما تكون عندك سفرة إلى الجزائر؟ هل الهدايا هذه تشكل شوية عبء يعني في ميزانية البيت؟
1: شوفي بصراحة نكون صريحة معك،
0: نعم
1: واني نظن باللي اللي راهم يسمعوا فينا راحين يتفقوا في الرأي تاعي.
0: نعم
1: شوفي لما يكون عندك طفل واحد ما راحش تحسي لها،
0: صحيح
1: صراحة ما راحش تحسي لها،
0: نعم
1: راحش تهدي كيما تحبي،
0: صحيح.
1: يعني
0: لذلك أنا قلت
1: حتى
0: اللي
1: لو
0: عندهم أكثر من طفلين، يعني هذه
1: صح،
0: المشكلة
1: يعني
0: تكمن هنا.
1: حتى لو يكون عندك سفر ما راحش تحسي لها
0: نعم
1: بكل صراحة،
0: صحيح.
1: بصح لما يبدأ العدد في الأولاد ربي يحفظهم إن شاء الله،
0: ربي يحفظهم يا
1: تماك
0: رب.
1: راح يكون شوية ارتباك،
0: صحيح،
1: شوية تحسس من هذه الجهة.
0: خصوصا اللي عندهم
1: علاش
0: دخل،
1: راح
0: يعني دخل ضعيف أو نعم
1: الدخل فوالا. وتاني ما تنسيش باللي احنا سواء كنا جزائريين أو أي جالية
0: نعم كل
1: عربية
0: الجاليات العربية.
1: متواجدة
0: نعم
1: راح يكون عندها سفر لبلدها في الصيف،
0: صحيح،
1: أو أي وقت يعني يساعدهم أنهم يسافروا،
0: نعم
1: معناتها لازم تخصي ميزانية لهذاك
0: صحيح،
1: السفر،
0: نعم
1: من حيث التيكت، من حيث المصاريف، الهدايا،
0: الهدايا.
1: الملابس الجديدة،
0: صحيح،
1: يعني راح نتكلموا عليها إن شاء الله من
0: نعم
1: بعد،
0: نعم إن شاء
1: يعني
0: الله.
1: نقعد في النقطة برك تاع الأساتذة هذوما اللي
0: نعم
1: نهديو لهم الهدايا. لما كانت عندي غير طفلة واحدة صراحة ما كان عندي حتى مشكل،
0: نعم
1: بالعكس نتفاخر بهذيك الهدية وننوع فيها
0: نعم تتحمسي، يعني تتحمسي
1: كل
0: جدا
1: أريحية
0: للشراء.
1: صراحة.
0: نعم
1: بصح من بعد ما يعني زدت الأولاد والله غير يعني بدأ يكون شوية عائق، الحمد
0: صحيح.
1: لله ما نقصتهاش، نحمد ربي ونشكره،
0: نعم
1: كان دايما احترامي لهذوك التيتشرز يعني
0: نعم
1: اللي عملوا مجهود كبير طول العام. ما تنسيش راهم حاملين مسؤولية أكثر من مسؤولية الوالدين،
0: صحيح،
1: يعني نحطوهم لهم الصباح ما نجوش ندوهم حتى العشية،
0: صحيح.
1: يمكن تقدي تلقايهم بعض الأحيان تلقاي التيتشر تعرفها أكثر من هذيك الأم اللي
0: أكيد،
1: راهي عايشة مع
0: نعم
1: وليدها.
0: نعم أشاطرك الرأي، نعم
1: إيه على هذيك، يعني هذا أقل واجب أن نهدوهم هدية بسيطة،
0: صحيح، نعم
1: هذا ما كان يعني. ولكن كي تكون عندك عدد أطفال يعني وتكون عندك سفر راح تسافريه،
0: هنا تكون
1: احنا
0: هنا
1: تعرفينا
0: يكمن
1: ما معنى السفر،
0: نعم
1: يعني ميزانية ما نقولكش
0: صحيح
1: كيفاه، عام
0: صحيح
1: كامل وحنا نخدموا عليها،
0: صحيح.
1: يعني شوية تأثر، شوية
0: نعم
1: تأثر صراحة،
0: والله
1: شوية
0: أنا أشاطرك الرأي الأخت دليلة، وكل ما قلتيه صحيح، وظن أن المستمعين أيضا أيضا بعض المستمعين ربما يشاطروك الرأي. ربما قبل ما نسأل نفس السؤال على الأخت عقيلة، دليلة في مدارس إسلامية وعربية هنا في المملكة المتحدة، وربما بعض العائلات أيضا أولادهم يروحوا لهذه المدارس الإسلامية اللي تكون معظمها في نهاية الأسبوع سبت أو أحد، هل تقدم هدية لمدرس القرآن ومدرس العربية مثل ما تقدم لمدرس المدرسة الإنجليزية؟
1: شوفي الحمد لله، شوفي أنا عندي ثلاث أطفال، عندي
0: ما شاء
1: بنت
0: الله.
1: وولدين.
0: نعم ما شاء الله.
1: شوفي يعني نهضر لك على أولادي الأولين، يعني البنت والولد، بنتي قرات يعني كما نقولوا القاعدة، وبعد نعم. دخلت في السيرة النبوية وكلش، هي لحقت الجي سي اي سي ما قدرتش تكمل الظروف
0: نعم.
1: تاعها
0: بحكم الدراسة. نعم
1: بحكم الدراسة، وكانت اكيد تعرفي لهنا الجي سي اي سي شوية
0: نعم.
1: يعني
0: ضغط كثير
1: توقفت
0: نعم.
1: لي عكس ولدي الثاني لا لا هذاك كمل القاعدة والحمد لله، يعني نحمد ربي ونشكره واختاروه من الحفاظ
0: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله.
1: كان إنسان اللي يعني عنده مؤهلات أنه يختم القرآن
0: ما شاء الله،
1: وختم القرآن
0: ما شاء الله ما شاء الله، هذه حاجة نفتخر بها يعني تفتخر بها
1: الحمد لله. إن شاء الله نتمناها لكل أم ولكل أب أنه وليده يجيب له تاج التقوى إن شاء
0: آمين
1: الله
0: يا رب العالمين.
1: كما جبها لوليدي والبابا إن شاء الله.
0: آمين آمين. هذا الشيء نفتخر به الأخت دليلة والله العظيم
1: والله
0: كجالية جزائرية وكجالية كجالية جزائرية وكجالية عربية نفتخر بأبنائنا لما ما شاء الله يوصل هذا المستوى من يعني هذا شيء هذا إنجاز عظيم ما شاء الله تبارك
1: الحمد
0: الرحمن
1: لله. والله الحمد لله. شوفي نعم. أنا يعني المدرسة الإسلامية اللي يقرأوا فيها أولادي يقرأوا فيها كل يوم
0: نعم.
1: ما عملنا لهمش تاع السبت وأحد لا يعني يقرأوا كل يوم من الساعة
0: يعني في نهاية السنة تعطوهم هدايا أم لا في نهاية السنة
1: ما نمدونهمش الهدايا بالعكس هما اللي يهدوا لأولادنا
0: سبحان الله شفتي كرم المسلم
1: هما اللي يعملوا الهدايا لأطفالنا ونشفالها كانوا يعملوا لهم حفلة آخر سنة أنا يعني نقول للزوج تاعي وتاني يعني نوصي أولادي نقولهم يعني نعملهم على الأقل كيكة كبيرة هكذا تاع آخر السنة أو حلويات جزائرية
0: نعم.
1: من جهة أني نعرف بالحلويات تاعنا التقليدية ومن جهة تانية يعني شكرا على المجهود اللي بذلتوه مع الأولاد تاعنا والله ما يتقبلوها صراحة يقول لك بالعكس رانا نعملوا
0: في حاجه نعم لانه المسلم لما يدرس هو يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء لا ينتظر لا جزاء ولا شكورا اليس
1: يعني
0: كذلك
1: يعني صراحه والله غير هما اللي يهديوا اولادنا
0: صحيح نعم.
1: يهدوا لهم يعني شهادات وتزيدي فوق منها قيمه ماليه يعطوها لهم
0: ما شاء الله
1: يعني
0: يشجعوهم نعم
1: يعني يزيدوا يشجعوهم اكثر واكثر
0: ما شاء الله
1: أنا
0: والله جميل
1: تزوي وشات يعني فرحانين ماما شوفي
0: والله جزاهم الله كل خير يا رب وجزا الله
1: يعني
0: كل
1: يعني
0: معلم
1: يعني المدرسه الاسلاميه اللي انا
0: نعم. راهو
1: فيها ولادي لليوم عليك
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: قلت لك واحد فيهم كمل الختم راهو يدير
0: الله.
1: في المراجعه
0: ما شاء الله
1: نستنى ان شاء الله شهر اكتوبر حتى يعملوا لنا هذيك الحفله
0: ان شاء الله
1: والابن الثالث يعني الثالث هذاك لا هذاك راهو مازالو يعني يقرا
0: بالتوفيق ان شاء الله
1: يعني
0: يا رب
1: يعني مازال صغير مازالو يقرا الحمد لله
0: بالتوفيق يا رب
1: ولكن هما اللي يعملوا الهدايا لاولادنا ماشي احنا ماشي ان ما حبيناش نعملوا بالعكس
0: صحيح.
1: انا زوجي يحب يهدي لهم هما ما يتقبلوش الهديه يقولوا ماشي على جال الهديه ولكن يعني احنا نفرحوا كي نخرجوا جيل حافظ للقران
0: صحيح.
1: او جيل واعي بالدين
0: نعم.
1: هذا
0: نعم.
1: وللمعلومه حبيت نعطي معلومه اخرى المدرسه اللي يقراوا فيها اولادي ليست مدرسه عربيه يعني للمعلومه
0: نعم.
1: هي مدرسه تاع
0: اسيويين ربما كل الاجناس
1: لا يعني
0: نعم.
1: تقدري تقولي فيها وليدي برك يعني من جنسية عربية وواحد آخر الباقي كاع تلقايهم من باكستان الهند بنغلاديش
0: نعم.
1: والأغلبية من الهند
0: هي متواجدة كثير نعم مثل هذه نعم
1: يعني
0: المدارس
1: الحمد لله يعني
0: الحمد لله
1: كان تعامل
0: ما شاء الله
1: يعني رائع
0: ما شاء الله ما شاء الله عندك هذه التجربة الجيدة والإيجابية بالمناسبة فقط على غرار ذكر المدارس الإسلامية والعربية حبيت فقط من هذا المنبر أني نهنئ الأخ صبرينا سعدي والزوج تاعها على ربما إن شاء الله افتتاح مدرسة عربية تدرس القرآن وتدرس اللغة العربية إن شاء الله في شهر 9 اللي يحب يعرف أي معلومات ربما أي تفاصيل يتصل بالأخت صبرينا سعدي هتكون في لندن في مدينة لندن يتصل بالأخت صبرينا سعدي اللي مهتم فيها الأشياء الكثير من الأشياء الأسعار ما شاء الله في متناول الجميع وفيها أيضا نقطة يعني عجبتني يقدموا فيها الدروس الخصوصية لكل المستويات فهذه النقطة ما شاء الله نهنيه الأخت صبرينا سعدي والزوجة تاعها على هذا الإنجاز اللي يفتخروا به ربما الجالية الجزائرية وكل الجاليات، لأنه ربما حيكون فيها عرب من الجنسيات الأخرى. فألف مبروك للأخت صبرينا سعدي، وبالتوفيق إن شاء الله. الآن خليني ربما
1: نعم من جهة يعني نوجه تحية خاصة للأخت صبرينا والله نعم. يعني بالتوفيق
0: إن شاء الله يا رب. الله
1: يعني رفعتي راسنا
0: إن شاء الله عليك صحيح.
1: كل المجالات
0: صحيح.
1: إلى عملت بازار يعني فرحتنا وفرحة الجميع وفرحة الجالية الجزائرية بالخصوص والعربية بالعموم.
0: نعم.
1: والآن دركا يعني بعتت لي هذه تاع المدرسة هذه والله ما شاء الله
0: ما شاء الله يعني نتمنى لها التوفيق إن شاء الله.
1: كل واحد يشجعها حتى تعمل أكثر وأكثر
0: إن شاء الله يا رب.
1: لأنها تحتاج واحد يكون دايما معها
0: إن شاء الله.
1: الحمد لله هي يعني واقفة، ولكن الكلمة طيبة تعمل دور كبير للإنسان. إن شاء الله تكون كلمة طيبة من كل جزائري
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. لأنه هذا الصرح ربما هو فائدة أولادنا يعني الأولادنا والأولاد أولادنا وايضا بالمناسبه ايضا
1: لازم يكون تشجيع اخت وليده
0: صحيح.
1: يعني راهي تبذل في جهد يعني ما شاء الله ربي يبارك لها في صحتها
0: ان شاء الله يا رب،
1: وفي العمل اللي راهي تعمل فيه من كل ناحيه
0: صحيح.
1: من جهه انها تعرف بالمورود الثقافي تاعها
0: كجزائريين نعم. نعم.
1: الان يعني عملت تاع مدرسه والله ربي يبارك لها
0: امين يا رب العالمين
1: ان شاء الله يا ربي بالتوفيق
0: ان شاء الله يا رب.
1: مزيد من النجاح ان شاء الله
0: امين يا رب العالمين. كذلك حبيت ايضا نوجه أيضا ربما أدعو كل ربما الجاليات العربية والجالية الجزائرية بالأخص أنها تدعم أنها يا أختي حرقتنا يا أختي دليلة أنها تدعم جمعية الفتح اللي اشترت مؤخرا اشتروا كنيسة وحولوها إلى مسجد. ما أعظم هذا الإنجاز والله العظيم، هذا الإنجاز تدمع له العين. جمعية الفتح اشترت كنيسة وحولتها إلى مسجد، يعني مكان كان يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى، ثم أصبح مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى ويوحد. يعني والله ندعو كل شخص يقدر يساعد ويقدر يتطوع أنه يتبرع لجمعية الفتح والشيخ ياسين أنه يكملوا ربما الإنجازات التي ما زالت يعني يحتاجوها. وتعرفوا أنه لما تكون بناية جديدة يعني وفيها الكثير من الأشياء التي يحتاجها المسجد، إذا إن شاء الله يا ربي نداء تاعنا يوصل والجميع إن شاء الله يساهم في هذا بناء هذا المسجد وتعميره إن شاء الله، والأجر إن شاء الله على الجميع. الآن ربما خلوني نتطرق إلى النقطة الثانية اللي تكلمت عليها في بداية حلقتنا، وربما سؤالي للأخت عقيلة. الأخت عقيلة ربما رح نسألك سؤال، ربما نظن أنه نفس الشيء في فرنسا وفي الجزائر في بريطانيا وفي كل البلدان ربما الأوروبية وحتى البلدان الأخرى. نحن كعرب قبل أن نسافر إلى وطننا الأم، سواء كل سنة أو كل سنتين أو كل 3 سنوات، نحب أن نأخذ معنا هدايا، فالعرب معروفون يعني بالكرم والجود. ربما أنت يا رب تكلمين على نفسك أنت، ربما على محيطك من أصدقاء ربما أو جيران، ما هي أنواع الهدايا التي تأخذينها معك إلى الجزائر، يعني في حالة إذا كنت تأخذين هدايا معك يعني؟
2: شكرا أخت وليدة.
0: العفو حبيبتي عقيلة.
2: هي والله أنا كي جيت كان عندي وحدة من عائلتي شوية بعيدة، بس
0: نعم.
2: يعني الغربة قربتنا بزاف.
0: نعم.
2: هي كانت تعاون باباها سي لحبينا نقوله، يعني باباها كان شوية مزير وعندها هي الكبيرة تعاون، هي مساعدة لباباها كانت كل ما تحبط تشري لهم مسكينة، لو كانت تقدر تحبط فرنسا للجزائر
0: مسكينة والله صحيح والله
2: أي حاجة
0: نعم.
2: كانت تديرها كذاك، ومن بعد فواتتها وخوتها كبروا
0: نعم.
2: وبعد تزوجوا، وبعد ولات تجيب لخوتها لرجلها ولولادها ومعد زيب العجوز تخطها صابت روحها مسكينة كي تحبط قتليسي
0: يعني القائمة كل مرة تكبر القائمة
2: فوالا
0: نعم.
2: والمشكلة انه مرات انت دوك كما يقولون انت زيرتي روحك عام كامل باش شريتي لهم. يعني وبعد مرات طيحي ما يعجبهمش واش جبتي لهم، ولا هذيك اللي جبتي لهم ليهم ما عجبتهم الصحة بني يدي ولا راكي لبستها انت. يعني هذو مواقف صراو بزاف.
0: صحيح.
2: وهذه يعني كثر خيرها هذه ما كوزين يعني نشكرها بزاف، هي اللي نبهتني قالت لي عقيله ما تطيحيش في البياج هذا. قالت لي ما تدخليش في انك تبداي تحبطي، بس كنت تبداي تحبطي ما تخلصيش.
0: يعني هذه عندها ربما سنوات كبيره، يعني سنوات طويله في الغربه.
2: هي جات في 88. هي جات، انا جيت 2002، هي
0: نعم.
2: في 88
0: ما شاء الله.
2: كان عندها، نعم. كان عندها فتره طويله
0: 37 سنه ربما. نعم.
2: ايه هي عندها اولادها كبار الله يبارك
0: ما شاء الله.
2: جات غير كيما الحمد لله.
0: يعني هي نصحاتك هذه النصيحه، قالت لك
2: قالت لي عقيله ما تدخليش في هذه الدوامه، قالت لي ما تخرجيش منها.
0: والله صحيح، كنت نقرا.
2: لا يعني عطتني نصيحة، ويعني كاين حاجة يعني اللي بالك الناس قاعدتك على بالهم بها بصح ما يعترفوش بها.
0: نعم.
2: انه مرات الاهل هم اللي يفوسيوك باش تدي لهم،
0: هم يطلبوا منك يعني طلبات شخصية يعني
2: بطريقة، نعم. بطريقة غير مباشرة،
0: غير مباشرة. وبالنسبة لك اختي عقيلة، لما تشتري هدية، يعني خلينا في نفس النقطة، هل تشتريها يعني حسب ما قلتي حسب طلب العائلة، او تشتري حسب ذوقك انت شخصيا؟
2: انا ولا غير نشري حسب ذوقي
0: وحسب امكانياتك،
2: حسب ميزانيتي.
0: ممتاز.
2: الا نعم. اذا كانت مثلا كش واحد يطلب مني حاجه، يعني خاصه عقيله من فضلك نحتاج هذه.
0: نعم.
2: ومن بعد انا يعني خصصوا لي ماذا بيا نحتاج هذه الحاجه. يعني كسواء لبس، سواء يعني نهضروا على الاشياء تاع يعني اللي صحه الانسان، ما نهضروش دواء وهذو
0: نحطوهم على جنب، ما
2: يدخلوش هذو.
0: نعم.
2: ما يدخلهمش في الثبت. نعم. بصح يعني مرات إنسان يقول لك عقيلة والله محتاجة مونتو، كان جيبي لي مونتو يعني نخلصك فيه ماشي مشكل.
0: هذه نقطة والله، هذه نقطة. إيه؟ أخت عقيلة، في بعض الأخوات كنت نقرأ اليوم في صفحة من صفحات على الفيسبوك، قالت في بعض الأشخاص يقولوا لك اشتري لي هدايا، اشتري لي أشياء ربما معينة كما قلت، ربما معطف أو سروال أو حذاء أكرمكم الله، ثم لما تروحي للوطن الأم يعني لا يعطيك ثمن هذا الشيء. نعم.
2: بالنسبة لي ما هي هدية.
0: صحيح.
2: لا أنا شخصيا يعني اللي يطلب مني، وبعد نشوف حسب إذا كان ما نوش غالي كثير. يعني جنرال ما نقول لا ما نسحقش.
0: نعم.
2: من جنرال ما يعني ما نشدش، يعني ما نكذبش.
0: ممتاز.
2: مرة واحدة بكلي شديت وماشي ماشي شديت، يعني كانت زميلة أختي في العمل.
0: نعم.
2: شريت أنا لأختي، أنا شريت لأختي.
0: نعم.
2: عشاكم يعني شي حذاء عجبني صبار، عجبني لأنه أختي يعني ماشي سهل الذوق ديالها، يعني لازم صافي كوريته لها عجبها، وكانت هذه زميلتها في الشغل كانت قدامها، شافت قالت لها يعني شيخ قولي لها تجيب لي معاها نخلصها.
0: نعم.
2: اختي قالت لي فوالا راهي تقول لك نعرفها يعني صديقتها هذه، قالت لك الا ممكن تجيبي لي معاك وان شاء الله نخلصك.
0: نعم.
2: مفيش مشكل. جبته، ما كانش غالي كثير يعني.
0: نعم.
2: وفي زهرها طحت معاه بخومو فلاش
0: مليح.
2: بصح يعني انا ما لحقتش، اعطيته الحق، اعطيته لاختي داتو لها، صديقتها فرحت قالت لها يعطيها يعطيك الصحه. مهم انا ما خلاتليش الوقت انه نقول لها تجيب لي ولا ما تجيبليش، انا في الاول قلت لها اختي لا معليش مسامحه. مسامحه يعني اول مره طلبت. قالت لي بصح عقيله، قالت لي هي على بالها شحال سقام وراي بعثتهم لي اورو اصلا. ما
0: شفتي
2: بدلي ما نبدل موال. قالت لي عطتهم لي اورو يعني
0: سبحان الله
2: شدت
0: الصباط. مليح مليح.
2: عطت لها دراهم.
0: ممتاز.
2: يعني في ناس هكذا يعني.
0: صحيح.
2: مع انه يعني انا قلبي كان هداه لها بصح هي ما حبتش،
0: نيتك انه تعطيها هديه. إيه. يعني تهديه لها.
2: إيه. قالت لها لا يعني كانت اول مره طلبت مني، وصديقتي يعني عزيزه عليا بصح هي لا. قالت لي ما عطتنيش فرصه، قالت لي شدتها عطيت لها الكيس عطتني لونفلوب.
0: سبحان الله.
2: ما فيش نقاش.
0: نعم.
2: يعني يعطيها الصحة يعني.
0: إنسانة عند كلمتها. نعم.
2: يعني بصح كما قلتي أنا يعني ندي اللي نقدر عليه.
0: يعني ممتاز. يعني حسب ميزانيتك.
2: نعم. على المعلمين ثاني نفس الشيء، أنا نديهم اللي نقدر عليه.
0: نعم.
2: حاجة يعني جنرال ما ناخذ وقت لأنه دائما بيجي صغيرك.
0: صحيح.
2: على
0: صحيح.
2: وحدي مع أولادي و...
0: صحيح.
2: تعافر مع الدنيا هذه.
0: صحيح. والله الله يكون في العون يا رب.
2: دائما نحاول انه نتعب روحي انه نحوس على حاجه اللي تكون يعني حاجه صغيره بصح متحوفة.
0: نعم يعني تعمر كما احنا نقوله في الجزائر تعمر العين.
2: فوالا يعني دائما الاساتذه المعلمين تاع اولادي كنت كندير لهم هديه يشفوا عليها دائما.
0: نعم مميزه.
2: ايه دائما يعطوني امتيمو يباتوا لي مع اولادي امتيمو شكرا جزيلا. يعني كان الهديه يعني
0: عجبتهم.
2: عجبتهم
0: ممتاز والله جميل جدا يعني. والهديه مهما كانت نظن اللي يعرف الهديه مهما كانت مهما كان ثمنها هاي الهديه في كونها يعني فقط هي هديه يعني عباره عن نعم
2: انسان يتفكر
0: ليس بقيمتها نعم ولكن بقيمتها المعنويه.
2: انا دوكا نخدم في المسيت انا جيت بابا يعني كاش
0: ما شاء الله
2: الاطفال في عندهم هانديكاب
0: احتياجات خاصة. نعم
2: فوالا صافي كان ثاني يعني هل دوكا وليت من الجهه الثانيه وليت انا
0: انت اللي تاخذي هدايا
2: كل سنه
0: يوم لكم
2: والله مرات نتخبى باش ما يشوفونيش يبعثوا لي الهديه مرات
0: معليش معليش الاخت عقيله والله الهديه لا ترد.
2: ماما بعثت لك يعني خصوصا كان بزاف يعني كاين ماشي بزاف كاين شويه من الجاليه الجزائريه يعني اللي يعني بقيت مع علاقه معاهم
0: مليح
2: يعني
0: ممتاز
2: يعملوا هدايا يعني
0: مليح والله ممتاز.
2: كما قلتي صافي بليزير سي لو جيست
0: صحيح
2: صح طول السنه نتعبوا
0: صحيح
2: يعني كما يقولوا الانسان انا كي كنت ام
0: نعم
2: ما كنتش نشوف واش كاين من الارض
0: نعم
2: وقعت نمشي
0: من وراء الكواليس نعم
2: ونشوف الدراري كيفاش دايرين في النهار ولا ريكرياسيون وعندنا هذيك لابوز ميريديان الوقت تاع الفطور هذيك دو السوايع وهما
0: نعم.
2: يدوروا يعني والله كاين مساكن يتعبوا
0: متعبه والله متعبه نعم
2: وحنا ثاني نتعبوا لانه راكي تشوفيهم راكي تعسيهم ونخافوا عليهم لانه اذا صار لهم شيء
0: صحيح.
2: يعني راهم كي ولادنا يعني انا
0: صحيح
2: راهم كي ولادي
0: نعم صحيح والله
2: نشوف حاجه ما صرات لهم
0: مثل
2: ما
0: نعم.
2: تقول لي عقيله نفرح بزاف على بالي بلي راكي في المسجد نفرح بزاف
0: مليح والله مليح الانسان انه يكون يشتغل لانه نحن ربما في ناس لما تشتغل تراقب الله سبحانه وتعالى تعلم انه
2: لا انا هذاك
0: طبيعي ولا
2: صاروا دراري كي يشوفوني مساكن يجي يقولوا لي معليش الفيستا معليش تاع الفيستا شوف باسكو البرد هما يرموا لي فيست تاعهم ولا مرات يعني اللي نعرفهم انا ما ندخلش روحي في كل الناس صح
0: نعم.
2: اللي نعرفهم ونقولها لا ولادكم ما يعملوا هكذا اذا كنا راضيين ما ندخلش روحي
0: صحيح لانك تشتغلي بضمير اخت عقيله ربما الان ربي يعاونك الاخت عقيله والله العظيم هي مهمه ماشي سهله
2: ما نكذبش عليك لانه
0: نعم.
2: اشياء كنت نتمنى لو كان كش واحد هكذا نفس مومنا نهار كان ولادي صغار ما كانش انا ولادي نهار
0: معليش عقيله والله انت ربي
2: كان ربي بارك في السماء الحمد لله
0: انت ربي سخرك انت ربي سخرك لهؤلاء الاطفال والله العظيم انت في نعمه ما شاء الله
2: لو كان انسان هكذا ينبه ولادي ولا لانه مرات يعني حاجه اللي كلنا على بالنا بها كاين مرات كاين دراري يحقروا بعضهم
0: صحيح
2: كاين دراري اللي يتحقروا انا هذه كما يقولوا عاشوها اكيد عاشوها ولادي ما حكاوليش هذاك الوقت كاين حاجات ما حكاوهمليش
0: معليش معليش والله الاخت عقيله احنا شوفي لازم تفرحي انه الله سبحانه وتعالى سخرك لهؤلاء الاطفال لهذه الحمد الفئه من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه لانهم لا حول لهم ولا قوه وانت ربي يحبك وانت ربي يحبك يحبك حب كبير لذلك سخرك لهذه الفئه من الاطفال ربما نشكرك الاخت عقيله على هذا الكلام الطيب ان شاء الله والله يدخل القلب لا ما عاد شوفي عقيله لما تذكري لاول مره لما جيتي معنا قلت لك والله كلامك يدخل القلب وأنت حرة تتكلمي في أي موضوع مهما كان هذا الفضاء هو فضاء كما قلت في بداية الحلقة هو فضاء نفتحه لقلوبكم وأذن صاغية وصوت لمن صوت لمن لا صوت له أليس كذلك دليلة
3: نعم
2: وحبيت نقول لك حاجة سمحيلي
0: نعم عقيلة
2: بارك الله في الدرية الصالحة لولاد الأخت دليلة
0: إن شاء الله
2: ربي يوفقهم إن شاء الله
0: إن شاء الله
2: في التوفيقات وإن شاء الله نسمعوا الأخبار طيبة على وليدها اللي قالت
0: جيسي نعم
2: ما نعرفش انا واش راح
0: تكريم. نعم حفظ القران. نعم
2: تكريم هذاك تحفظ القران
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله والله صح والله صحيح
2: نشرفوا به ان شاء الله وعايش في ديار الغربه ويحفظ القران
0: ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن.
1: نوجه لك تحيه الاخت عائله فرحت بزاف كي نسمع هكذا صوتك. وللعلم الاخت هليدة الاخت عائله نهار اللي كنت عملت البازار والله يعني
2: فوالا ديالي شفتك
1: مولا تزبيطي قولي لها مولا تزبيطي.
2: أنا سمحي لي ذاك النهار كنت في التجي في ما قدرتش نهضر
1: والله فرحت
2: ما عنديش لي زي كنت وما قدرتش نهضر.
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي دامين يلاقيكم
1: هذاك الوقت وتشوف والله ربي جازي كل خير.
0: أمين يا رب العالمين
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله رانا بالك يجيبنا المكتوب إن شاء الله ونجي حتى
0: بريطانيا إن شاء الله إن شاء الله يا رب يجمع كل الحبابة بعضهم إن شاء الله. ربما الآن ربما نطرح ربما سؤال على الأخت دليلة. ربما في بعض من يهدي الهدية يعني تفاخر يعني فقط باش يقولوا ربما في الوطن الأم أنه ما شاء الله عليه عايش لبس به في بريطانيا وفرنسا أوروبا وأي مكان آخر. وفيه من يهدي الهدية صلة لرحمه. ما هو الفرق بين هذين ربما هاتين الفئتين؟
1: شوفي والله هو فرق شاسع.
0: نعم
1: كما نقولوا احنا فرق ما بين السماء والارض.
0: نعم.
1: هذه هي
0: صحيح.
1: انا بالنسبه لي نهضر على نفسي.
0: نعم.
1: كما كانت تحكي الاخت عاقله يعني بارك الله فيها في المعلومات اللي كانت تهضر
0: صحيح.
1: فيهم.
0: نعم.
1: نهضر انا على يعني كشخص دليله كيفاش.
0: نعم.
1: نتعامل مع الهدايا بكل صراحه وبكل.
0: نعم.
1: مصداقيه.
0: تفضلي اختي دليله. نعم.
1: يعني نتعامل كحب الاهلي وليس
0: الله.
1: كتفاخر.
0: صحيح والله
1: حاجه
0: صح.
1: نعمل على حسب ميزانيتي.
0: يعني أنت الهدية لما تهديها تهديها عن حب وصلة رحم. تكلمتي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام
1: تحابوا.
0: نعم
1: ولا لا لا.
0: نعم.
1: يعني أنا الهدية بالنسبة لي.
0: نعم.
1: ماشي في القيمة المالية.
0: صحيح.
1: ولا في النيم تاع الماركة هذيك كيفاش راح تكون البراند هذا وشنو هو. لا.
0: نعم.
1: الهدية أنك إنسان
0: ذكرتيه. نعم
1: يعطيك الصحة.
0: صحيح
1: ذكرني هذاك الإنسان يعني من بين هذيك العائلة قاعد ذكرني أنا جاب لي هدية.
0: نعم.
1: نحاها من نفسه ونحاها من عائلته عنده.
0: صحيح.
1: أطفال عنده مسؤوليات واحد أخرى.
0: صحيح.
1: يعني
0: نعم.
1: حب يعني شوفي مدام دخلنا في أمور تاع الهدايا بغيت نوصل رسالة.
0: تفضلي أختي دليلة.
1: يعني إن شاء الله يعني يقبلوها قبول.
0: نعم.
1: حسن.
0: نعم.
1: يعني أنا والله أني نهضر فيها بنيتي.
0: نعم.
1: كان بزاف ناس نعرفهم.
0: مهم.
1: للأسف. مهم. والله كيفاش يتعاملوا بالهدية لا حول ولا قوة. مهم. إلا بالله. يعني المهم أنهم يشروا حاجة تكون يعني غالية وحاجة ماركة وحاجة هكذا ويروحوا يتفاخروا بعدك تصيبيها عمل دين.
0: صحيح.
1: حتى يعمل هذيك الهدايا
0: والله صحيح. نعم
1: نفسكم طاقة فوق طاقتكم جهد.
0: صحيح.
1: فوق جهدكم.
0: وفي آخر الأمر ربما إرضاء الناس غاية لا تدرك أليس كذلك؟
1: لا تدرك. يعني تحبي تكرهي يعني مقولة صحيحة مليار.
0: نعم.
1: في المئة ماشي مليون في المئة.
0: نعم.
1: ولكن المشكل بعد ما يرجعوا للجزائر وهذه النقطة راح يزعفوا بزاف منها بعد ما يرجعوا من الجزائر أو من أي دولة كانوا فيها ما نقولوش.
0: نعم.
1: غير الجزائريين.
0: نعم.
1: لأن الموضوع معمم على كل
0: الجاليات. الجاليات العربية. نعم.
1: لما يروحوا ويعاودوا يرجعوا لبيوتهم يبدأوا لا ما فرحوش بينا ما عملوش بينا ما عطاوناش هدايا. علاه انا مديت هدية ما ننتظرش من الشخص
0: والله
1: لاني انا اللي
0: نقطه
1: مديت.
0: تكلم نقطه حساسه جدا اختي دليلة. نعم تفضلي. نعم
1: يعني والله ما هضرت مع اشخاص يعني يستغربوا فيا كي يلقاوني نقضي وكلش. شوفي انا كيفاش نقضي يعني.
0: نعم.
1: يمكن الناس يكونوا يديروها يمكن.
0: تفضلي دليلة لانه في نقطه كنت حابه نتكلم عليها هي كيف ننظم الميزانيه. لانه في بعض المغتربين ربما يخليوا اخر دقيقه ويبداوا في الشراء الهدايا وفي بعض المغتربين ربما يبدأوا من شهر 9 مثلي أنا.
1: شوفي هي هذه.
0: نعم.
1: شوفي هذيك تاع اللي يخلوا الهدايا في اخر دقيقه يعني صارت.
0: نعم.
1: لي مره او تنين. علاه لخاطر الوقت هذاك ما كنتش يعني مبرمجه اني.
0: نعم.
1: ننزل للبلاد.
0: نعم.
1: ومبيد يعني زوج تاعي قال لي لا تغيري جو منا شرا لي التيكت بلا ما يقول لي يعني.
0: نعم.
1: حطني في موقف ما نقدرش نقول فيه لا لانه اهلي لتماك.
0: صحيح.
1: هو اهله موجودين في لهنا في لندن.
0: آه.
1: واهلي في
0: نعم.
1: الجزائر
0: صحيح.
1: يعني
0: نعم.
1: راهو يعني يحس شويه بهذا الجهه
0: ربي ربي يحفظهم ان شاء الله.
1: كان موقف صعب جدا انك تشري الهدايا في اخر يعني لحظه. صحيح. شويه صعيبه
0: مش سهل.
1: ولكن كيفاش نعمل انا يا صراحه نعمل وقت الكريسماس يعني يكونوا
0: التخفيضات
1: الاسعار يعني نعم. في متناول الجميع. تقدري تشري الهدايا براحتك. تقدري تعملي كل حاجه براحتك وتحطيها. واني متاكده كاع الناس اللي عايشين في لندن على بالهم وشنو الكريسماس في لندن. كاع الاسعار في متناول الجميع. تقدري تشري الهدايا تاوعك وتحطيهم. كتب لك ربي تحطي في الصفرة كي ديتي في اي وقت حبطتي فيه يكونوا الهدايا تاوعك واجدين حاضرين.
0: يعني تنصحي ربما المغتربات الجدد هنا انهم اذا كان عندها مشروع انها تروح للوطن الام تبدا اذا كانت حابه تاخذ هدايا لانه في البعض ما يحبش ياخذ يعني وكل واحد حر وكل واحد حر هذه حريات شخصيه لا حد
1: يعني هذه نعم. حريه شخصيه صح
0: نعم ما هي حرام ما هي ممنوعه نعم ليست حرام وليست نعم
1: ليدا. انا نعم. انا في بدايتي لما جيت ما كانش نعم. عندي خبره ما نعرفش وش معناتها كنت نشري بلا ما نعرفش صحيح. الاماكن اللي لازم نشري منهم الاماكن صحيح. اللي تساعدني في يعني في الميزانيه تاعي ما كنتش نعرف صراحه. ومن بعد تعرفت على وحده قالت لي دليله احسن وقت انك تقدري تعملي فيه الهدايا وقت الكريسماس. روحي وصح عملت بالراي تاعها لقيت صح يعني نقدر نوجد الهدايا تاعي ونحطهم بالعكس نقص يعني صحيح. يعني وقت كبير
0: تقتصدي ايضا تقتصدي
1: ومن مصروف نعم. ومن كلش
0: نعم.
1: ولكن قلت لك دائما نرجع لنقطة انك لما تهدي هدية اهديها من قلبك اهديها انا شوفي زعما مثلا الاهل تاعي الحمد لله يعني يا ربي يحفظهم لي ان شاء الله
0: امين يا رب العالمين
1: كما يقولوا تاج فوق راسي
0: آمين.
1: صراحه لما نحبط بالهدايا ما كاش واحد فيهم ما يفرحش كل صراحه
0: يعني هل تاخذي الهدايا لكل افراد الاسره تاعك يعني خلينا نقول
1: يعني
0: ربما
1: يعني نهدي لهم كامل صراحه
0: لمن يعني
1: يعني العائله تاعي عندي عندي ثلاثه خاوتي ذكوره
0: مع اولادهم
1: مع أخواتي إيه مع أولادهم يعني كل واحد شوفي أنا عندي في البيت تاعي قبل ما نوجد الفاليزة تاعي تلقيني أن نحط زعمة هذا يعني هذا الساشي هذا لأختي آمال
0: هذا يعني تحطي هدايا تحطي هداياك في كل واحد حطي له في كيس خاص
1: كل واحد شوفي من شيكولتها من اللباس اللي شريته من اي هديه حطيتها نحط كل واحد في يعني
0: هذا تنظيم جيد
1: الاسم تاعو حتى لما كي نحط ونحل يعني كي نروح البيت اهلي ونحل هذيك الحقيبه
0: لحظه دليله ربما اسمحي لي ربما هذه اللحظه يسميوها الكثير اللحظه الاسطوريه لحظه فتح الحقائب
1: لحظه القلبي صراحه
0: يعني شوفي كلمة قلتيها الأخت ليلى ربما بماذا يشعر المغترب لما يعطي الهدايا ربما فرحته بإعطاء الهدايا أكبر من فرحة من يستلم الهدية أليس كذلك؟
1: والله شوفي نفرح كي نشريهم كل صراحة
0: سبحان
1: نفرح يعني كان نصيب لندن قاعد نديها الأهل كل صراحة
0: صحيح هذا من كرمك حبيبتي
1: نديرها شوفي نديرها من قلبي علاش أنا نزعف من بعض الناس يعني يعني تحاورت معهم في حكاية هذه الهدايا وكلش يعني شيء مؤسف لما يهضروا على أهلهم بهذيك الصفة يعني كما يقولوا شوفي كلمة الجزائري
0: نعم.
1: ما تولف ما تلف
0: صحيح
1: علاش تدون في ناس بحاجات ماركة ومحتاجة كي تلحقي وقت ما تقدريش تهدينهم
0: لا مستحيل مستحيل نعم
1: علاه كاينه وحده نعرفها على بالك واش دير قولي كيفاش دير الهدايا
0: نعم.
1: والله يعني صراحه ندوخ انا دخت فيها
0: نعم تفضلي يعني دليله
1: واش من قوه واش من طاقه عندك تشري لما تشري هديه وعائله كبيره عائله زوجها وعائلتها هي يعني
0: نعم.
1: ماشي عائله صغيره تشري كل واحد كسوة تاع صيف وكسوة تاع شتاء
0: لا هذه كريمة جدا هذه كريمة جدا
1: كي نقول لك كسوة كي نقول لك من يعني كاملة متكملة
0: ما شاء الله
1: من الحذاء من السروال
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: كاملة متكملة ومن بعدك لحقت وقت ولا تعمل في الكومبلين لا ما نقدرش خلاص عييت
0: انتبه
1: ايه يعني تقلقت لدرجه ما تتصوريهاش تما كي حكات لي قلت لها قالت لي دايلك فاش راكي ديري كي حكيت لها انا قلت لها الحمد لله قلت انا عائلتي بالعكس يقولوا لي انت الهديه تاعنا كي تجي
0: صحيح انت
1: هي الهديه تاعنا.
0: نعم.
1: يعني خواتاتك ولا الام تاعك ولا اي اهلك كاع اللي في البيت لما يجوك ويقولوا لك انت الهديه تاعنا
0: صحيح.
1: والله غير تزيد فيك تزيد فيك
0: والله تولي تندمي تقولي يا ريتني جبت اكثر وشريت اكثر.
1: يا هذا هو الاحساس.
0: ما كانش المكان فقط ما عدناش المكان فقط وين نحطه يعني
1: يقدم شغل. شوفي قد ما نحكي لك يا يعني كون شوفيني كي نكون رايحة تحيري الأخداعي ربي يحفظه لي هشام
0: ربي يحفظه
1: والله يعطي غير من اللي تزوجت يعني هو الأول كي نخرج من المطار نلقاه هو
0: صحيح
1: ربي يحفظه
0: ربي يحفظه إن شاء الله
1: أخويا زكريا
0: يحفظ الأخ تاعي
1: هو يجري هكذا. يعني شوفي مدام ترفدي تليفون
0: تقولي
1: له خويا راني في المطار
0: صح
1: ويجو خاوتك يستقبلوك جداتي قبل ما تولي يعني يعني دوكا كبيرة في العمر ولا تتعب انها تروح للمطار مع انها ما نشبعت على المطار مي هكذاك وشغل تتعب ولي تنقولهم ما تجيبوهاش هي تفرح مسكينه كي تجيني كي نشوف بركي
0: البركه
1: يعني نلقى خاوتي رجال هكذا
0: واقفين
1: يستناو فيا نحس روحي باللي ما تجيب عباك نقعد نخزن
0: ملكه تحسي نفسك ملكه
1: ايه ونقول يا خا واقيل ما عطيت لهمش حقهم
0: صح
1: واقيل ما وفيتش الفرحه تاعهم بيا فهمتيني
0: صحيح
1: ونزيد لك حاجه واحده اخرى
0: نعم
1: كي نكون طالعه يعطوني هدايا
0: صحيح.
1: ما يخلونيش راجعه فارغه
0: صحيح.
1: يعني قولي نعطي لهم عينيه اقل فيهم فهمتيني
0: صحيح والله صحيح نعم
1: الهديه نقولها ونعاودها الهديه ماشي بالقيمه الماليه
0: نعم.
1: الهديه بحمتك لهذيك الهديه كيفاش راح تهديها لهذاك الشخص
0: نعم.
1: كيفاش راح تكون كيفاش راح يستقبلك بها
0: صحيح.
1: ما لازمش نعطوا الانسان لازم نقول له اه لازم نجيب له هذيك وهذيك وهذيك ولازم تكون بالقيمه الفلانيه
0: صحيح.
1: لا لا يعني علاش تعمل جهد نفس يعني نفسيتك تتعب حتى وانك تخمم في هذا الموضوع
0: صحيح
1: نفسيتك راح تتعب
0: صحيح
1: هنجيني.
0: والله صحيح في بعض الباب المغتربين المغتربات والله يبطلوا يعني قلت لك انا خلاص مش راح اشتري هدايا مره اخرى لانه ربما عندهم تجارب يا إما تعبوا أنفسهم أو ربما لقوا الجحود ربما من طرف الأسرة
1: لا لا لا لا هوليدة أختي عندي
0: نعم.
1: عندي عندي عندي بزاف ناس نعرفهم والله غير هما داروا جهد فوق جهدهم
0: وفي حتى ربما نعم أنا أشاطرك الرأي أختي دليلة في هذه النقطة ولك ربما فيه رب بعض الأسر التي تعلق على الهدايا يعني تقول هذه الهدايا نشتري اشتريتوها من كما احنا نقولوا عندنا هنا تشاريتي شوبس يعني ربما سكند هاند يعني هدايا ملبوسة أو ملابس اسم البوسة يعلقوا على الهدايا في بعض الأسر اللي تعلق
1: أنا ضد تشاريتي شوب
0: لا لا مش لا لا مش الهدية تشاريتي شوب يعني العائلة الأسرة في الوطن الأم تعلق الهدايا تقول هذه ربما ملابس ملبوسة هذه ربما ملابس قديمة يعلقوا والله في في وربما يقولوا جابت لنا فقط علبة شوكولا كل الخير اللي في أوروبا هم ما يعرفوش أنه جابت لك ليك أنت علبة ولهذيك العلبة والأخرى علبة ربما ميزانية عظيمة ولكن هي ما تعرفش أنه هذه الميزانية نحن نحسب لها 1000 حساب هذه الميزانية ربما نقتطعها من مصروفنا الشخصي من مصروف أولادنا أليس كذلك دليلة؟ نحن لا نمن نحن لا نمن لا نمن استغفر الله
1: الحمد لله.
0: نعم
1: الله لا يجعلنا منانين بالعكس
0: نعم.
1: قلتها يعني من البداية
0: نعم.
1: نفرح لما نهدي لأخواتي يعني بالخصوص بين قوسين أختي سوسو يعني المحفوظية تاعنا
0: نحن يوها من إذاعة أواز سوسو إن شاء الله تكوني بخير إن شاء الله تكوني تسمعي فينا
1: هذه تطلب عينيا مدهم
0: الهابل يا ربي خليها لك إن شاء الله يا رب
1: سمعتي
0: نعم.
1: انا والله الحمد لله يعني اخواتي كامل الحمد لله يا ربي ربي كما يقولوا دائما نكونوا هكذا متحدين في المحبه
0: ان شاء الله
1: والله يا
0: رب.
1: اختي هليده كاين الناس جاحدين للاسف
0: نعم.
1: يعني
0: صحيح.
1: من العائله لا
0: نعم.
1: حول ولا قوه الا
0: صحيح.
1: بالله سمعت يعني حكايات من ناس قل لك ديت وديت وديت وفي آخر المطاف يعني ما يفرحوش من بابيا ما يتعاملونيش معاملة حسنة
0: صحيح.
1: يعني تتأسفي عليها
0: نعم.
1: أنه كاي الناس من العائلة
0: نعم.
1: تاعك يتعاملوا معك بهذا الصفة
0: صحيح
1: تقولي علاش يعني حب نوضح
0: لذلك بعض الناس بطلوا يعني وقفوا هذه العادة وقفوها
1: يعني
0: نعم.
1: نضروا نفسيا
0: صحيح
1: نضروا.
0: نعم صحيح
1: ومن جهة تانية ما فهمتش أنا إحنا
0: نعم.
1: ناس عايشين كيما إحنا كيما هما
0: صحيح
1: نعملوا كيما إحنا كيما هما بالعكس
0: ربما أكثر
1: كاي الناس تماك في البلاد تلقاي البيت بيتهم
0: صحيح
1: إحنا هنا إيجار أنا
0: نعم.
1: نخلصوا في الإيجار
0: صحيح.
1: أنا كلش راهو يعني قلت لهم مازال الهوا نزيدوا نخلصوه في هذا البلاد.
0: يمكن في يوم من الايام نعم
1: كل حاجه تمام
0: نعم
1: بصح الحمد لله ربي عطانا كما يقولوا البركه
0: البركه والله العظيم
1: بينا ندخلوا فيه مال حلال الحمد لله ربي حط فيه البركه ونعرفوا كيفاش نتعاملوا به. ويمكن بلك دائما نرجع ونهضر على نفسي
0: نعم.
1: بلك انا من محبتي اني نهدي الاهلي بلك ربي دائما يسر لي فيها
0: ودائما
1: نشري هدايا في القمه الحمد
0: والله
1: لله.
0: صحيح نقول لك على قد نياتكم ترزقون يعني على حسب نيه الشخص يعني كل انسان ما نوى
1: الاول المشتريات التوعي نبدا بالدراري الصغار
0: صحيح صحيح والله
1: قلت لهم الدراري الصغار يعني باي حاجه مديتي لهم راح يفرحوا البراءه
0: صحيح
1: والله غير تفرح في القلب
0: صحيح يعني والله صحيح
1: ما تقدريش كيف انا ديجاكم شوقتوني مانيش حاطه ما تزيدوش تشوفوني
0: ان شاء الله يا ربي ربي يسر لك ان شاء الله ويسر كل مغترب انه يروح يسافر ويزور او والديه او عائلته او احبابه ان شاء الله يسر لكل مغترب يا رب يا عربي رب اينما كان وحيثما وجد
1: ان شاء الله
0: ربما الان
1: ان شاء الله ربي يسر لكل واحد
0: ان شاء الله يا رب
1: حاجه واحده اخرى
0: نعم.
1: واسمك
0: نعم اختي
1: انا عندي هدايا نديهم للجزائر وهدايا نجيبهم خاصة الجارتي اللي حكيت لك عليها اللي من بنغلاديش هذيك اللي قلت لك يعني تحب الأكل الجزائري
0: نعم.
1: هذيك مسكينة كل عام لازم تنتظر الجبة الجزائرية يعني بفارغ الصبر
0: شفتي
1: كما يقولوا التمر الجزائري
0: عودتيها عودتيها يا دليلة
1: تعويض خلاص هاد المره كي ما كيش حطاش قلت اسفت قلت ليش ان شاء الله بعد الصيف راح نخبط بيه
0: ان شاء الله يا رب ربي يسلك ان شاء الله وتروحي
1: شاء الله.
0: وتجيبي صديقتك البنغاليه كل ما احنا كرماء يعني العرب العربي كريم
1: الحمد
0: يعني
1: لله.
0: سواء الجزائري التونسي المغربي المصري اللبناني السعودي كلنا كرماء يعني ونحب ان نكرموا
1: هذا كرم العرب الحمد لله
0: صحيح والله صحيح خصله فينا وتجري في عروقنا وفي دمائنا
1: ما نقدروش يدنا نعم. كبيرة كي نمدوا الحاجة
0: صحيح
1: نحبوا نفرحوا بالعبد بالمستطاع يعني
0: صحيح
1: عندنا كاع نخرجوا الحمد لله إن شاء الله يخليها في نصيفة دائما إن شاء الله
0: نعم يا آمين يا رب العالمين. الآن فقط أستسمح ضيفاتي وأستسمح مستمعي الأكارم خلونا نستمع إلى جاتني تسجيلات صوتية من طرف أخوات عربيات مقيمات هنا في المملكة المتحدة هنا أيضا لهن نفس العادة مثلنا نحن الجزائريون فيتحدثنا عن قضية الهدايا التي يعطينها لأهلهم وأحبائهم في بلدانهم العربية.
3: السلام عليكم هليدة حبيبتي مساكم الله بالخير أني تارة من العراق وراح أحكي لكم على على السفريات اللي نسافرها العراق ولازم ناخذ هدايا ويانا كل مرة لما نرجع العراق أول شيء نفكر به الهدايا وأكثر شيء هم يحبون أهلي وأصدقائي يحبون الملابس من بريطانيا ونوبات ناخذ ويانا عطور ونوبات ما نقدر لأنه الجنط مالتنا ينملي فلازم نسوي لهم بوست قبل ما نروح احنا نشتري لهم ملابس اكثر شيء عطور ومرات يريدون فيتامينات من بريطانيا على اساس انها اصليه فهذا حالنا كل مره نرجع بس احنا هم نحب ناخذ يعني نحب ناخذ اغلى شيء واثمن شيء ويانا اذا بالامكان بس انتم تعرفون السفريات كلها عندها مصاريف ومصاريف هوايه فعلى قد الحال نشتري لهم الهدايا لاهلي طبعا اول مره وبعدين للاصدقاء والسلام عليكم.
4: السلام عليكم يعطيك العافيه اختي وعزيزتي هليدة تحيه لك ولمستمعينك عبر إذاعة أواز. بالنسبة لموضوع هدايا السفر فهو موضوع قديم جديد يتجدد في كل مرة يحزم الواحد منا أمتعته للسفر إلى أهله ونكرر نفس الأسئلة ما نوع الهدايا التي سنحضرها وهذه الهدية لمن وهذا الشخص ماذا يحب وماذا يرغب وندخل في هذه الظلمة أشهر قبل موعد السفر الأصلي. بالنسبة أعتقد برأيي الشخصي أنه مع أنه الكثير من الحيرة حول الموضوع، إلا أنه يكون ممتع للسيدات ولا يكون كذلك للرجال، وغالبا ما يتم تسليم المهمة للنساء في مثل هذه المواضيع. باعتقادي أنهم بيكونوا أقرب إلى الناس والأذواق، وبيعرفوا بهاي التفاصيل أكثر من الرجال. يعني بالنسبة لي أعرف ماذا يحب والدي، والدتي، أخواتي، إخوتي، وما شاء الله في كل مرة في ضيف جديد، في حفيد جديد، والهدايا تزيد. أحياناً أسألهم بصراحة يعني إيش نوع الهدايا اللي بحبوا أجيب لهم إياها. أحياناً هم ممكن يوصوني على يعني شيء معين، وأنا يعني باخده كهدية يعني. وبتتراوح بصراحة قيمة هاي الأشياء تبعاً لضرورياتها، أحياناً بتكون ضرورة، وأحياناً بتكون هم بحاجتها. يعني أنت بتحسي إنه هذا النوع من الهدايا رح يكون محبب لأنهم هم بحاجته. دائماً الحمد لله في رضا وقبول لهاي الهدايا، لأنك بتختاري شيء بتعرفي إنهم بحبوه، بتختاري شيء يعني جودته الحمد لله كويسة، والهدية دائما جميلة بتكون. وأعتقد إنك تخفي الهدية أحلى من إنك تظهريها، بالذات لما تكون هدية لطفل صغير. يكون فيه حس ترقب للهدية، شو نوع الهدية، ويفاجأ فيها لما تكون مش على باله، فهذا يعني يعطي جو حماسة أكتر للضيف القادم وهدايا. بالنسبة إلي لأني متزوجة وعندي دار حما، فغالبا يعني بشتري لهم زي ما أنا شايفة مناسب، لأني ما بعرفش هم كتير إيش بحبوا. ف يعني بشتري هدايا مثلا يمكن شوي مختلفة عن هدايا أهلي، بتكون رسمية أكثر يعني. وبسأل زوجي باستمرار طول الوقت يعني إيش بحب مثلا أخوه أو أخته أو والدته مثلا. فهذه الأشياء يعني مضطرة تسألي فيها زوجك إيش أجيب، وبتضلك طول الوقت في دوامة إنك بتجيبي وبترجعي وبتبدلي، وهذه ال مشاكل السفر دائما موجودة. هي صراحة مش مشكلة، أي شيء زي ما حكيت لك ممكن يكون ممتع. أسعار الهدايا والله بتتراوح، أنا بالنسبة لي ما عمريش حسبت كتير، بس يعني بتتفاجئي بس تروحي وتفتحي الشنطة أو تلاقي الإيصالات والريسيتس معبية الشنطة، فبتعرفي إنك صرفت كتير هذاك اليوم بالهدايا. ودائما الحمد لله رب العالمين تلاقي استحسان. يعني بالنسبة مثلا لدار حماي ما حسيت انه حدا فيهم ممكن يكون اعترض على الهدية، بالعكس يعني مثلا اذا كنتي جايبة يعني قميص فستان فبتحسيهم انبسطوا فيه بلبسوه وجاملوكي وشكروكي على الهدية والحمد لله رب العالمين. احيانا ممكن تكون عبء اتخيل هاي الهدايا لما بتكون كل سنة كل سنة وبنفس الأشخاص، يعني والأشخاص بتزيد ما شاء الله، والحياة نفسها تكلفتها يعني شايفين الغلاء اللي بنعاصره جميعا يعني. بس ولكن الحمد لله جو الفرح أكبر بكتير، وخصوصا إنه ما بننزل يعني الواحد ما بنزلش دائما، أحيانا إنه يشوف أهله ممكن يمر عليه سنتين أو أكتر حتى أحيانا، بس جو الفرح أكبر بكتير من إنه يعني يفكر كتير الواحد بالهدية. والهدية حتى لو كانت بسيطة فهي بتبسط الشخص اللي أخذ.
0: إذن مستمعنا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى، ما زلتم معنا ضمن برنامجكم الأسبوعي برنامج نوستالجيا الناطق بالعربية، والذي يأتيكم مباشرة من إذاعة أواز أف أم. كنا نستمع وإياكم إلى هذه التسجيلات الصوتية التي جاءتنا من عند الأخت تارة من بلاد الرافدين من العراق الحبيب، والأخت ليلى من فلسطين الغالية. تكلمت الأخت تارة ربما عن أنواع الهدايا التي تأخذها معها إلى العراق، تكلمت على العطور وعلى الملابس أكثر شيء وعلى الفيتامينات، وقالت أنه ربما أهلها في العراق يطلبوا فيتامينات لأن الفيتامينات هنا هي ربما غير، هي تكون حقيقية يعني ماهيش تكون حقيقية ماشي من النوع second choice. وكذلك تكلمت أختنا ليلى من فلسطين، قالت أنه هي تسأل أهلها، تسألهم عن ماذا يريدون، عن أي هدية يحبوها، فهي تسألهم، ما تشتريش أشياء يعني من اختيارها هي. وكذلك أعطتنا فكرة جميلة جدا، قالت أنه لما تعطي هدية للطفل خبي هذه الهدية، يعني ربما غلفيها أو خبيها في كيس حتى تضيفي لذلك الجو، الجو حماسي وجميل يعني سسبنس، وهي فكرة جميلة جدا والله حبيبتي ليلى. وكذلك تكلمت على نقطة تكلمنا عليها كامل ربما، وشاطرنا شاطرت الرأي دليلة لما قالت لي أنها تحس بمتعة لما تشتري الهدايا، لما تكون تشتريها ولما أيضا تعطيها لأهلها. فيعني تقريبا لو سألنا الكثير من العربيات أو من العرب ربما يعطونا نفس الرأي، يشاطرون الرأي، أليس كذلك أختي عقيلة؟ عقيلة هل ما زلتي معنا؟ أهلا عقيلة.
2: يعني كنت أستمتع وأنا نسمع فيكم.
0: ربي يحفظك إن شاء الله حبيبتي عقيلة. سمعتي للفويس مسجز اللي جاونا من عند الأخوات ليلى و...
2: ما عرفتش علاش ما
0: كنتش نسمع. معليش معليش. نعم
2: ما كانش واضح بصح يعني عطيتينا الملخص.
0: نعم عطيتكم ملخص يعني. نعم
2: يعني كي تكوني على بالك الشيء اللي يحتاجه، ولا يعني على بالك الأشياء اللي يحبوها مليح يعني.
0: نعم.
2: الفرحة تكون فرحتين.
0: صحيح.
2: إنك هديتيهم وفرحي إنك فرحوا بالهدية تاعهم.
0: نعم صحيح والله صحيح أختي عقيلة. أختي عقيلة صوتك راهو شوية يبان بعيد، يعني أنا نسمعوك فقط صوت شوية باهت.
2: من هكذا تجار أني مازلني بعيدة.
0: شوية أحسن. ربما نمر إلى نقطة أخرى حابة نتكلم عليها أيضا، هي ربما الميزانية، ميزانية الهدايا. كما قالت الأخت دليلة أنها أعطتنا نصيحة، يعني قالت لنا أنه هي شخصيا يعني شخصيا يعني تشتري الهدايا في فترة الكريسماس وفي فترة ربما التخفيضات، اللي هنا في بريطانيا عندنا كريسماس وعندنا الإيستر هوليداي. بالنسبة لك أنت عقيلة، كيف تشترين الهدايا؟ هل تشتريها في آخر لحظة أو ربما كل ما وجدتي شيء مناسب تشتريه، تضعيه في حقيبة خاصة؟
2: هكذاك نحمل هكذاك صح، لأنه إذا سميتي لدانيا مينت والله لازم لك بجي كبير.
0: صحيح
2: طول السنة يعني خصوصا كما قالت الأخت دليلة يعملوا كل الجالية المقتربة مهما كان جنسيتها، كين نحاولوا كيكونوا بيريود تاع سول، بيريود تاع التخفيضات، يعني الإنسان يحاول أنه ينتهز الفرصة باش يعني تكون على حتى لو ما على بالوش أسكي يروح ولا ما يروح.
0: نعم.
2: حطيها على جانب وقت ما داك المكتوب إن شاء الله رأي الهدية وجدة بقديش آخر لحظة، لأنه في آخر لحظة ما تصيبش ما تلحقيش.
0: صحيح.
2: إنه تيا هنا تتعافري وتجري وتجري وتجري كي تلحقي تما يغلي بالك وكأنه ما عملتي والو، لأنه الله يبارك وبارك بزاف
0: ما شاء الله. نعم مثل ما قالت الأخت ليلى من فلسطين، قالت كل عام فيه مولود جديد وكل عام فيه فرد ينضم إلى العائلة. القائمة دائما مفتوحة ما شاء الله.
2: العائلة تاعنا راهي تكبر الحمد لله، حاجة مليحة بالصح، يعني اللي يكون مخصوصا لما يكونوا زوج ثلاثة يتعاونوا في بعضهم، يعني نحطوا كيف كيف وانت تجيبي منا وانا نجيب منا، يعني تبان يكون الإنسان وحده. وانا شخصيا
0: يعني تقصدي لما يكونوا ثلاثة أفراد من الأسرة مقيمين في الخارج،
2: مقيمين في الخارج
0: صحيح
2: تكوني
0: صحيح. صحيح
2: في الغربة يعني واش تلحقي لا تلحقي.
0: صحيح والله صحيح.
2: ولفت لهم ما نقضيش عليك، ولفت لهم انه انا ما نجيبش ملابس ما نجيبش الا اذا اللي يوصيني لحاجة نجيبها له.
0: صحيح.
2: نجيب لهم حلويات، نجيب لهم شوكولا فقط. وبعد كي نكون تما اللي محتاج، يعني اذا شفت اللي محتاج شيء صراحة وليت نقدره
0: ما شاء الله. والله هذه كذلك سمعت الكثير. نعم
2: ولا يعني كانت زمان لما كان عندي بابة ولادي معاك وصلنا فتاته كنت نعطيهم لهم دراهم واحدة، يعني خرجت لي صراحة قلت لي عقيلة بارك الله فيك أنا هذا اللي نحتاج.
0: صحيح والله صحيح. نعم
2: مرات تجيبي لي حاجة انت عجباتك بصح مو بالضرورة احنا نلبسوها لأنه هي بناتها دايرين حجاب ويعني طويل وانا هذاك يعني ما نشريش ما نطيش الشيء
0: اللي يحبوا. ولما تقول لك كيف تتقبلين هذه، ربما ماشي نقدر، كيف تتقبلين هذه؟
2: انا ما شوفي ما قالت لي والو في الاول، كنت انا ندي واش نحب كانوا يفرحوا شكرا، ويعني كنت نحاول انه ما نديش ملابس ساعات ندي شوز ندي اشياء يعني اللي ما ندخلوش بزاف في الجو، يعني الصباط شتوي مغلوق شويه طالون ساك، يعني جينيرالمون عارفه في الفيل دوق ديالهم بصح. من بعد صبت روحي نخلص
0: اكسيدون باجاج. والله نقطة هذه مهمة جدا لازم نحكيوا عليها.
2: جستومون بابا اللي دار لي الملاحظة مرة حبط خلصت بزاف الاكسيدون باجاج، كنا نحكيو يعني مع اهلي ونحكي مع بابا، وانا بابا يعني انسان باش نقول لك انا بابا انسان يعرف يعني بالنسبه لحد الان راني في 50 سنه بالنسبه لي بابا موسوعه
0: ما شاء الله،
2: اي شيء تسقسيه عليها عنده جواب
0: منبع للحكمه
2: يعني من كل شيء يعني
0: ربي يحفظه ان شاء الله يا رب.
2: الاداريات تسقسيه الجمال اي حاجه تسقسيه عنده معلومات
0: ما شاء الله،
2: إنسان اللي كان يقرب تحسيها الجمال أي حاجة تحسيها عنده معلومات
0: ما شاء الله،
2: إنسان اللي

0: صحيح
1: الواحد يستعملها بطريقته.
0: صحيح
1: انه يعني بصح يعني ما استعملتهاش انا في الاول، بقيت في طريق نجيب، ومن بعد مره يعني قلت ما كانش عندي الوقت
0: اخر
1: لحظه، قلت يلا اللي يعني اللي على بالي نحتاج، ما نكذبش عليك انا كنت اللي على بالي نحتاج.
0: ممتاز.
1: لانه انا باش نقول لك نجيب كما تقول انتم براندات ولي ما
0: نعم.
1: ما نقدرش عليهم لانه انا شخصيا ما نلبسش لي ما.
0: صحيح.
1: انا شخصيا متواضعة الحمد لله، نلبس لي نقدر عليهم.
0: صحيح. مثل ربما معظم نعم معظم الجاليات، ربما افراد الجاليه هنا. نعم
1: الماركات لا، خصوصا الملابس.
0: نعم.
1: شوفي مثلا كما نقولها لصديقتي امل اللي تعرفتني بكم، نقولها نشريهم في المارشي ويجوا لي شابين الحمد لله.
0: صحيح. نعم صحيح.
1: الحاجه الوحيده اللي يعني ما نشريهاش غاليه، نحاول انه نشريها في وقت لي سول الشوز
0: يعني،
1: لانه الحذاء كيكون نوعيه جيده يعني.
0: صحيح.
1: عنده يعني يكمل لك،
0: يريح. نعم يريح. نعم
1: ويكون يكون مريح ويكون يكمل لك الهيئه ديالك يعني.
0: صحيح.
1: حاجه ماشي ماركه بس من تحت بيكون حذاء يعني تناسق كل شيء يجيك. انا هكا تعودت يعني.
0: صحيح.
1: ما باش نقول لك نلبس الماركه كل شيء لا، ودي ندير لهم ثاني ندير لهم نقول لهم انا نجيب لكم كيما لبس انا.
0: صحيح.
1: نجيب لكم اللي نقدر عليه انا. ومن بعد مره قلت لك ما كفانيش الحل انه نشري، لانه شريت البي اخر لحظه. يلا اللي ناويه نشري هذاك المبلغ اللي ناويه نشري به.
0: نعم. الهديه
1: بدلته بالدينار وحطيتهم في انفلوب. انا نحب نديرهم في انفلوب.
0: نعم.
1: هذه عاده تعودتها من باب.
0: ممتاز. نعم من باب الستره. نعم
1: ما يخجلش الانسان اللي يشد، نعطي له انفلوب مغلوقه.
0: صحيح. جميل والله جميل.
1: كلها هاكي وانت يعني دائما هاكي يكونوا حنا ماشي قدام الجماعه. هذه يعني من الاشياء اللي تعودت عليها لانه انا ما نحبش اللي يعطيني قدام الجماعه.
0: صحيح.
1: كيف المبلغ مالي
0: تتراعي شعور الناس. نعم
1: فوالا لازم نراعي شعور يعني نراعي شعور تاع الناس. كنت نعطي لها كل وحدة فيهم نعطي لها الانفلوب تاعها فيها الاسم ديالها، نقول لها اللي كنت ناوية نشري به راني نعطيه لك في هذا الانفلوب.
0: والله فكرة جميلة جدا أخت عقيلة.
1: ايه وحدة فيهم اللي قالت لي تسمحي لي ما كانش عندي وقت، قالت لي عقيلة جوستومون حبيت نقول لك شكرا لأنه أنا محتاجة دراهم.
0: عجبتها الفكرة.
1: ايه
0: نعم
1: انا محتاجه دراهم. بقيت هكذاك من هذاك العام واللي تكون ما نحبط حتى نهار تفارقت مع اخوهم والله غالب ما نقدرش.
0: صحيح. نعم صحيح. نعم
1: صحيح. يعني مادام كنت مازالني معاهم كل ما نحبط عندهم حقهم كل واحد، هما اثنين كل واحدة لها حقها نحطها في بريه مكتوب عليها اسمها ونقولها هذه ويعني كانت دائما كانت تفرح بسرته وحده يعني كانت محتاجتهم دراهم. صح.
0: صحيح.
1: محتاجتهم لانه هي كان عندها التزامات وكانت عندها بنتها وحده عندها مشاكل.
0: وهذه تعتبر بالنسبه لك الاخت عقيله تعتبر صله رحم وصدقه في نفس الوقت، يعني ضربتي عصفورين بحجر ما شاء الله.
1: والله انا يعني شو نقول لك، انا شوفي شخصيا نظن انه معظمنا كما انا يعني هذوك اللي يتفخروا كي يهديوا هذوك يعني فئه قليله ان شاء الله تكون قليله
0: ان شاء الله يا رب.
1: مع الوقت انا صراحه يمكن نهدي نحب نشوف الفرحه في عين هذا.
0: صحيح.
1: اللي هديت له الحاجه هذه يعني مانيش نستنى منه اي حاجه.
0: نعم.
1: لا ما نستنى من حتى واحد يعني.
0: صحيح.
1: بصح يعني نفرح لما نشوف ابتسامه هذيك الانسان انه عملت له هديه وفرح بها.
0: صحيح.
1: وكما قالت الأخت دليلة وكي نرجع تاني كاين ناس
0: يهدوا لك هدايا.
1: نعم هنا كنجي لهنا كنولي لمارسي عندي جيراني من سوريا زوج وزوجة سوري مزوج مع سوري مع عراقي.
0: نعم
1: خصوصا يعني الزوج يسنى دائما التمر تاعنا تاع الجزائر يسنى كل عام.
0: أكيد التمور الجزائرية بدون منازع.
1: كيفاش جيتي وما جبتيش التمر؟ دائما نجيب له حقه تاع التمر. وعندهم بنتهم جوستومون
0: مثل صديقة دليلة البنغالية.
1: جوستومون قلت لك وعندهم بنتهم دائما تستنى الجبة الجزائرية.
0: يعني الجبة الجزائرية أصبحت يعني مشهورة جدا.
1: وتفرح كل سنة تستنى أنه
0: أي نوع من الأخت عقيلة أي نوع من الجبة؟
1: هذوك اللي فيهم برك يكون

0: مش
1: فقط عادي. نعم اللي نحبوا نلبسوهم لما نروحوا للجزائر وننطلق.
0: تلبسها من نهار بديت نجيب لها تلبسها كل يوم. يماها قالت لي حتى في الشتاء تلبسها كل وقت تلبسها وتفرح.
1: وكثر ما حبتها يعني وعجبتها الهدية. نعم
0: يعني حاجة تفرحني بزاف.
1: صحيح
0: لما يعني ويعني نقول لهم انا من الاول قلت لهم انا مانيش مرفعة مانيش غنية.
1: نعم
0: باش تستناو مني حاجة غالية. انا راني فقيرة.
1: نعم
0: على وليداتي.
1: صحيح
0: اللي نقدر عليه راني اذا فرحتكم انا مدى بي انا نفرح كي تفرحوا.
1: صحيح
0: اللي نقدر عليه.
1: نعم
0: على بيها قلت لك وليت مع الوقت حتى هما يعني كثر خيرهم يقولوا لي عقيله ما تشقيش روحك ارواحي انت بس. لانه يعني نظن كل وحده اللي رايت الغربات شاطرني الراي في هذا.
1: نعم
0: إذا كانت وليتي لهم كل ما تحطي لقت دي وما توليت صعبي الحطة.
1: صحيح والله صح والله الأخت عقيلة سمحي لي. صح والله في بعض المغتربين تقول لك أنا غير مستعدة للسفر هذه السنة فقط بسبب مشكلة الهدايا. تقول لك أنا ما عنديش باش نشري الهدايا. ربما صحيح
0: أنا ما نكذبش عليك أنا قريب نحبط نروح للفلاح نشري حلوة شوكولا ونحبط.
1: ممتاز والله جميل جدا.
0: ونديو معايا دراهم اللي يشوفوا يستاهل أنه نساعده نعطيه له بينه وبينه يعمل بهم وش يحب. نظن أنه الحمد لله في بلادنا كاين كل شيء.
1: صحيح والله يوجد كل شيء ما شاء الله في البلدان العربية. نعم
0: يعني حتى يعني صديقتي جوستومون مقبلة قلت لها قلت لها راح نديروا الحصة قلت لها عطيني أفكار قالت لي قولي لها زمان كنا ندو هذه زميلتي راهي في إسبانيا راح تجوز عطلة قولوا لها عطلة سعيدة.
1: عطلة سعيدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله زمان كانت يعني تاخذ كل شيء مسكينه كانت تحبط كل واحد هي الكبيره كل واحد باسمه تجيب له حقه كل واحد.
1: والله صح خصوصا لما تكون الاخت هي الكبرى تحس روحها انها في صعبة. مرتبه الام. نعم
0: صعبه كي تكون كبيره وهي من هذا النوع يعني انسانه فحله وانسانه يعني تفكر في كل واحد
1: ما شاء الله.
0: كانت تدي لهم ما شاء الله يعني اخواتها وهات تدي لهم قاعدي وقالت لي بعد كي جوست ما ميساج قالت لي قولي لها دوكا الحمد لله ما عادش ندي
1: بطلت هذه العاده.
0: قالت لي لانه الحمد لله كلهم تزوجوا ومن بعد تصيبي روحك كنتي تدير اختك تولي تدير اختك وراجلها وبعد
1: صحيح
0: ولادها ومن بعد واحد زوج ثلاثه وهم الله يبارك
1: ما شاء الله.
0: انت راكي لقيت تفكري فيهم كاع.
1: صحيح والله صحيح. نعم
0: واش لازم لك باش تلحقي تفرحيهم كاع.
1: والله صحيح. نعم هي مهمه صعبه جدا وكما قالت الاخت ليلى من فلسطين قالت ناهيك عن ذلك يعني تروح تشتري اشياء وبعد ترجعهم يعني ما فهي هو والله يعني هو تعب فيه تعب فيها يعني الكثير من الجهد خصوصا اللي يشتري في اخر دقيقه او اخر لحظه ولكن صحيح. وقالت لما تاخذين ربما الريسيت يعني تشوفي انه صرفتي الكثير من على هذه الهدايا. نعم
0: يعني تولي لك تصعبي الحفه على
1: صحيح
0: يعني كما قلت لك في الاول كانت عندي ما فوزين يعني.
1: فما هو الحل اخت عقيله ما هو الحل؟ نجربوا اخت عقيله انه في يوم من الايام ما ناخذ ولا شيء ونشوفوا.
0: ناس حتى هما ولفوا حتى هما
1: ولفوا ممتاز
0: على بالهم باللي عقيله تجيب معاها حلوه شوكولا للجميع كل واحد يحقه
1: ممتاز
0: شوكولا نجيب
1: له الاقل فيه شيء يعني.
0: لا انا حاجه بصح من بعد كل واحد اللي كيما يقولوا لي نجح نعطي له مبلغ مالي هو حر ولاحظت انه يفرحوا اكثر كي نعطي لهم دراهم.
1: ممتاز جميل جدا والله هذه فكره. نعم
0: انا اللي مثلا اللي نجح اللي جاب بكالوريا
1: نعم
0: بغوبي اللي ول لا اللي ولدوا لا نشري لهم كادوات ندير لهم الكادو معايا بصح يعني لاحظت انه يفضلوا انه لانه مرات تشري خصوصا احنا باش نشرو ملابس نشرو احذيه
1: صحيح
0: مرات
1: منتوجات تجميل. نعم مواد تجميل. نعم
0: مرات ما يعني حتى مواد التجميل انت بالك النوع هذا في المخلومه ما يمليش.
1: صحيح نعم.
0: الريحه انت بالك انت تجي عليك ما تجيش عليها.
1: صحيح.
0: انا شخصيا كعاقله ما نحبش كل الريحه، ماشي على الريحات الحلوه.
1: صحيح.
0: لي بارفان شي كريم ما نحبهمش ابدا ما نديرهم.
1: نعم مثلي انا.
0: يعني دوك انا جيت هديني انت فرحتي لانه هديتيني بارفان بصح انا ما نستعملوش.
1: صحيح والله صحيح، كلام منطقي جدا. نعم
0: هذا بها نفضل انه انا يعني عندي اختي وحده هي كتوصلني على حاجه نجيب لها حتى هي ممكن اختي تسمعني نظن انه راهي تسمع لانه على بالها اللي كاين القصه لانه ما عندناش حتى في طريقه اللبس ماشي كيف انا.
1: نعم
0: يعني حتى النوع حاشاك الشوز اللي نلبسوه ماشي كيفي صيغار، وين تشوف عندي حاجه تقولي عقيله هذيك عجبتني مباشره نقولها مادام عجبتك تخليها
1: لك. ممتاز.
0: بصح يعني دائما لازم ندير لها كاميرا ونوري لها شوفي
1: كاين، وهي تختار.
0: هي تختار لانه ما عندناش نفس اللون. ما عندناش صافي هذا، وحنا رانا خواتات بطل وحده شال اثنين.
1: صحيح.
0: ناهيك على بنت اختك ولا بنت خوك ولا
1: صحيح.
0: يعني كل واحد
1: وذوقه.
0: يعني النصيحه اللي نمدها الانسان ينقصوا اللي راه في الجزائر يحاولوا انهم هما يقولوا ما تشخوش راحه. شكرا.
1: والله يقولوها في بعض الاسر تقولها والله صراحه يا اخت عقيله. نعم
0: انا يعني تعودت انه اهلي يقولوا لي ما تجيبيش.
1: صحيح.
0: يما تقول لي ما تجيبيش الله يرحمها.
1: الله يرحمها يا رب.
0: ما تقول لي ما تجيبيش، قول لي يا بنتي كاين كلش هكذا، تقول لي تكستو تقول لي بنتي كاين كلش في الجزائر الحمد لله.
1: صحيح.
0: الحمد لله. نلبس واش كاين في بلادي، نلبس منتوج بلادي، نلبس منتوج بلادي هكذا.
1: جميل والله جميل، قمة الوطنية. نعم
0: قول لي نلبس منتوج بلادي، نلبس اللي مصنوع في بلادي، نلبس في بلادي في المارشي تاع كاين كلشي.
1: صحيح والله صحيح. نعم
0: بصح كاين اللي محتاجين.
1: نعم
0: الانسان محتاج والله ما تستقصر. انت ما تستقصريش فيه
1: والله. نعم صحيح.
0: اي شيء تعطيه له يفرح.
1: صحيح. في اخت كنت نتصفح هذا اليوم، كنت نتصفح بعض الصفحات على الفيسبوك، وشفت اخت قالت انا صراحه ما نخش هدايا لاي احد، فقط ناخذ لامي وابي وصدقه، هدايا نحطوهم كصدقه للناس اللي يستاهلوا، وربما هي عندها نفس المبدا اللي عند الاخت عقيله. نشكرك عقيله جدا على هذه التوضيحات وعلى هذا الكلام الطيب والصادق يعني في نفس الوقت. ونطلب من دليله ربما نسالها سؤال، هل في يوم من الايام دليله تفكر انها توقف في ربما هذا مسلسل الهدايا؟
2: والله سؤال صعب والاجابه عليه اصعب. يعني بالنسبة لي مستحيل.
1: نعم
2: دوك نقول لك علاه.
1: نعم
2: أنا مانيش مستصعبة الهدية لدرجة هادية، أنا في حد ذاتي راني مسهلتها.
1: صحيح.
2: قلت لك نعمل بالشي اللي أنا نقدر عليه. ولقيت قبول من جهة أهلي الحمد لله. يعني علاش نستصعب حاجة وأناني مسهلتها؟
1: نعم
2: فهمتيني لي خموا أنهم يعني وكاين ناس نعرفهم وقفوا أنهم يشروا الهدايا.
1: صحيح.
2: أكثر هم صعبوها على نفسهم.
1: هذا هو نعم هذا هو مربط الفرس. نعم
2: ويعني وكان من جهة الأهل تاعهم يعني للأسف إن شاء الله ربي ما يوريناش أهل كيما هذا يستغلوا هذيك الحاجة اللي بحثوها لهم ولا اللي مدوها لهم.
1: صحيح نعم
2: بنتهم ولا وليدهم عام كامل وهما يخدموا.
1: صحيح.
2: وهم يديروا هدية.
1: هل تظني دليلة أنه في بعض المغتربين ربما يحرموا أنفسهم أحيانا من أشياء، يحرموا أولادهم ربما من أشياء، وفقط لأجل أنهم يجمعوا ذلك المبلغ اللي يخصوه للهدايا؟
2: والله في بعض الأحيان تعمليها.
1: نعم.
2: بعض الأحيان تضطري أنك تعمليها.
1: صحيح.
2: بحكم المعيشة اللي ولات غالية.
1: نعم.
2: في أوروبا.
1: نعم.
2: بحكم الفاتورات اللي رانا يعني
1: تتهاطل علينا، تتهاطل يوميا.
2: شوفي البيت
1: في يعني كل مكان. نعم
2: المنزل اللي تكوني عايشة فيه ما هوش المنزل تاعك.
1: صحيح.
2: لازم تخلصي كل شهر أكيد تعرفي كل منزل وشحال القيمة المالية تاعه.
1: نعم.
2: ناهيك عن الكهرباء الغاز.
1: صحيح. نعم.
2: يعني أمور بزاف إضافة لها المعيشة تاع الأولاد تاعك، يعني حتى ربي حاسبنا حتى
1: صحيح
2: أولادنا من أمور حتى نفرحوا الناس واحد أخرين.
1: صحيح. نعم
2: يعني الأقربون أولى.
1: صحيح نعم والله نصيحة من ذهب هذه أخت دليلة. نعم
2: إيه اهل بيتك هما اولى بناس واحد اخرين، كيفاش تروحي تهدي هدايا وانت يا ولادك حرمتيهم من امور وراك تقولي لهم اه لا انا رايحه للجزائر راح نشري راح نعمل راح هكذا؟ صحه ديري ما نقولوش ما ديريش.
1: وفيه ربما نعم دليله، ربما في بعض الزوجات والازواج ربما المشكل يكون بينهم بسبب هذه الهدايا، يعني في بعض الازواج والزوجات حدث بينهم يعني شجار او ربما نفور او ربما مشاكل زوجيه فقط بسبب هذه الهدايا.
2: شوفي تكون خلافات كبيره
1: يرفض ربما. نعم
2: سبحان الله. كاين ناس قلت لك الزوجه اضطرت انها تعمل في الخارج البيت تاعها، وكان الزوج تاعها ضد فكره انها زوجته تعمل يعني خارج البيت.
1: نعم.
2: وصاروا مشاكل وتحدات وعملت البرة من اجل هديه.
1: صحيح سمعت الكثير من الحكاية. نعم. وفي بعض الأزواج ربما نحكيها بكل صراحة لأنه هذا واقع نعيشه، واقع نراه كل يوم. في بعض الأزواج رافضين فكرة، نتكلم عن الرجال، رافضين فكرة أنه يشتري ملابس، وإحنا نحبه يعني المرأة كريمة جدا ربما أكثر من الرجل كما قالت الأخت ليلى من فلسطين، فنحبه أنه نأخذ أكثر من شيء أو ربما أكثر من هدية، ولكن الرجال عندهم ربما منطق آخر وفكرة أخرى، يقول لك علاش أنا نصرف يعني هذا المبلغ الكبير على ملابس وأشياء ربما يعتبرها هو تافهة، أليس كذلك؟
2: شوفي الأخت وليدة الأخت عقيلة دوكا كي كانت تحكي وقالت باللي هي تعطيهم في البداية كيفاش كانت تهدي وبعد تغيرت الموضوع، يعني بحكم أن الأب تاعها وجهها يعني وجه الخير وعملت بالنصيحة
1: ما شاء الله. نعم.
2: أنها كان ولات تمد يعني
1: مبلغ مالي. نعم.
2: مبلغ مالي. صراحة أنا الزوج تاعي يعني أول مرة نهار اللي كنت راح ننزل كانت هذه الفكرة تاعه، قال لي دايلة علاش راح تمديت وبداي تشري، كاين اللي تعجبو كاين اللي ما تعجبوش، كاين ما تقديش تعرفي كامل.
1: صحيح.
2: ومنا يعني نفضل أنك تعطيهم مبلغ مالي.
1: صحيح.
2: واحد في كما يقولوا بريا هكذا وتمدين وش كتب ربي وراتي أنا حليتي المشكلة عليك. كنت صراحة أنا كنت ضد الفكرة. لخطر تقولي شحال نمد، مديت لقليل ما يبان، مديت لك
1: صحيح
2: صعيب عليا هاي تاني هذيك شوية صعيب.
1: صحيح. فالأخت دليلة ربما نوجه نداء ربما لبعض الأخوات اللي ربما ما يشتغلوش ما عندهمش دخل مالي وأزواجهم يرفضوا أنهم يعطوهم ربما مبلغ مالي لكي يشتروا يعني ربما هدايا إلى غير ذلك، ما هي النصيحة اللي نعطيها لأخواتنا يعني في الله؟
2: شوفي للمعلومة،
1: لأنه ربما هذه الأخت تحشم تشعر بالخجل لو سافرت وما أخذتش هدايا معها، فما هي لأنه هذا المنبر أنا نحبه يكون منبر يدعو للخير وليس منبر يدعو للتفرقة أو التحريض. نعم.
2: هي صعيبة باش تحطي هكذاك. شوفي أنا سختو يعني دراري صغار.
1: نعم.
2: سبحان الله أنا فرحتي في فرحة هذوك الدراري.
1: صحيح. نعم.
2: فهمتي؟ تجي نستصعبها أني نحبط بدون هدايا. جيني صعيبة بالسفة تقديش تصوريها. أول
1: صحيح.
2: مرة اللي حبط بلا هدايا كان خويا هذاك زكريا يعني الرازوزي تاعنا تزوج بالمناسبة نحيي مرتو اللي نحبها نموت عليها
1: حيوها احنا ثاني
2: رزقنا بأخت واحد أخرى
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: هذيك شوفي نهار اللي يتزوجوا عندي شوفي كيفاش نقول لك دايره تخطيط في الرحله تاعي زعما نقولوا كان مولود واحد من خاوتي عنده مولود جديد نعمل له تخوصو تاع بيبي كما يقولوا.
1: نعم.
2: هذيك هي الهديه تاعي. ما انا صرفت هذيك الوسمه خلاص كملت.
1: صحيح.
2: اخويا راه اللي يتزوج ما عندوش بزاف من اللي يتزوج راه يدير 3 سنين من اللي يتزوج
1: ان شاء الله.
2: الوغ الهديه تاعي كانت مبلغ مالي كل معاها الوسمو كما نقولوا احنا طبقنا العروسه.
1: نعم يعني كل نعم
2: والحمد لله اللي شريته مرت خويا كانت فرحانه به.
1: ممتاز
2: الحمد لله ربي يعني
1: الحمد لله
2: فرحانه ولليوم عليك الحق دائما يعني دايرينها من العائله.
1: صحيح. فما شاء الله ربي يحفظها ويخليها لكم ان شاء الله ودائما تكون بيناتكم هذه العلاقه الطيبه.
2: آمين. والله ما نقدرش نقول يعني نحدد بالك يعني العائلة تاعي ماشي كما العائلات الأخرين ولا بالك ما تلقيتش مشكل كما تلقاوه الناس واحد أخرين.
1: صحيح.
2: ندور ونرجع نرجع في نفس الموضوع. دوك كيما انا راني نخدم، انا نخدم، ما نقولش للزوج تاعي مثلي.
1: نعم صحيح،
2: حاجه راح يجيني احراج انه يقول له شري لي هذا.
1: صحيح نعم نعم صحيح. وفي الكثير من الاخوات المغتربات لما تحب تطلب من زوجها شيء تحس بالاحراج، يعني خصوصا اللي يعني ما تشتغلش يعني قاعده في البيت،
2: والزوج يا حليل ما راحش يقدر.
1: صحيح. يعني صحيح نعم،
2: انسان راح يخدم كل شوي يزيد يعمل لك تاني هدايا.
1: صحيح والله صحيح. فنحن نداء لهذه الاخوات هذو، يعني لو رفضوا ازواجكم يعني ما كان له تعملوا مشاكل او تعجزوا من الحب يعني قبه. نعم
2: اعملي صنعه، ديري صنعه في يدك، هاي لك الحمد لله عندي صنعه راح نخدم
1: نعم
2: بها، نسترزق بها، نشري بها واش نحب، مساعداته على الاقل اني منقصه.
1: واذا ما كانش عندها صنعه او ربما ما تقدرش يعني ما تقدرش توفر مبلغ الهدايا، نصيحه ربما دليل الاخت.
2: شوفي هوليدا
1: نعم
2: عندهاش سمعه تعيد، تقدر تشد هذو الاطفال الصغار اللي يكونوا والديهم ماشي يعني خدامات، وراهي تخلصها بالاسبوع ولا بالشهر يعني على حسب المراه، المهم تكون انسانه ثقه
1: ان شاء الله. نعم
2: ورحمه ربي وراهي تدخل في، والله شوفي هوليدا
1: نعم
2: فيها من عندي
1: نعم
2: يعني عن تجربه. مستحيل تقولي لي انسانه ما عندهاش صنعه ما تقدرش تدخل مدخول. تقدري
1: في بعض الاخوات تقول لك ما لقيتش المشروع، يعني ما عنديش فكره، وربما هذا المنبر نعم في يوم من الايام ربما في حلقه من الحلقات نتكلموا على ربما كل المشاريع اللي تقوم بها الاخوات هنا في المملكه المتحده حتى نشجعوهم. نعم، وكذلك حتى نعطي ربما فكره للاخوات اللي ماكثين في البيت واللي يحبوا ان يكونوا مع مصروف واستقلاليه ماليه. فربما انا كنداء نوجه الاخوات اللي ما عندهمش يعني ربما استقلاليه ماليه، ربما اذا رفضت زوج انه يعطيك مبلغ او انه يساهم في شراء الهدايا، يعني من فضلك اختي والله العظيم لا تستاهل انك تخسري اسره تاعك وتخسري الزوج تاعك من اجل ربما اشياء تشتريها وربما في الاخير لا تعجب من يستلمها. ربما نعم
2: كاين زوجات خسروا بيوتهم
1: نعم
2: اجل هدايا.
1: صحيح نعم، هذه الرساله اللي حابه نوصلها ايضا في برنامج. نعم
2: باش نهلك اولادي نهلك بيتي نهدموا على جال هديه.
1: صحيح
2: نكونوا شويه واعيين.
1: صحيح
2: نكونوا شويه واعيين.
1: نعم
2: الزوج هذاك راهو حامل مسؤوليه. المسؤوليه والله ما هي سهله.
1: نعم
2: مسؤوليه انه يخلص الايجار تاع البيت.
1: صحيح كل الفواتير كل شيء. نعم
2: شحال من حاجه راهي تستنى انه يجيب لك مصروف البيت.
1: نعم
2: يعمل للاولاد يعمل لهم بزاف امور.
1: صحيح نعم
2: تلقايها والله العظيم فاتت الشهريه بالك.
1: والله صحيح اختي لا اوافقك الراي. نعم
2: المجهود اللي راهو.
1: صحيح والله صحيح
2: يحليلها هي خاطر جهه تصعبها انها تحبط بدون هديه.
1: صحيح
2: يعني جينا في الوسط.
1: صحيح
2: مع الزوج وهو يحليله ما تقدريش من جهه هي انها تحبط يكونوا يديها خاويين هكذا ما فيهم حتى.
1: صحيح ولكن لا لتفكيك الاسره بسبب ربما اشياء يعني ماهيش لازمه. نعم
2: جهه ثانيه نعم سهلوها الهديه هيك تكون رمز.
1: صحيح رمزيه نعم
2: كاين. شوفي بعض الزوجات يعني بيهديهم للخير باش دوك انت يا حبيتي ديري هديه بصح لازم نعمر كاع الساشي.
1: صح ما لازمش
2: هديه ما كاينش انسانه ما عندكش وتحبي تدي زوج معمرين تاع تاع تاع
1: كل واحد ياخذ حسب مستطاعه حسب القدره تاعو حسب ظروفه. نعم اختي
2: يقبلني بصفتي.
1: صح والله صحيح صحيح
2: بشخصيتي.
1: نعم
2: اذا كنت تحبني حبني لنفسي قبل ما تحب الهديه تاعي.
1: صحيح والله صح كلام من ذهب اختي دليله. نشكرك كثير على هذا الكلام الطيب وعلى هذه النصائح ايضا اللي تقاس بثقل الذهب. ربما خلونا الان نستمع الى اخر تسجيل صوتي جاءنا من عند الاخت نجوى من سوريا، هي استاذه درس القران والحديث. خلونا نسمع الى هذا التسجيل الصوتي اللي بعثتنا لبرنامج نوستالجيا، ونشكرها كثير رغم أنها كانت مريضة ولكن أبت إلا تشارك معنا بهذا التسجيل الصوتي إن شاء الله. خليكم معنا. والأخت دليلة والأخت عقيلة إذا حبيتوا تسمعوا هذا التسجيل الصوتي ربما استعملوا جهاز تليفون آخر إن شاء الله، لأنه الصوت راح يجيكم شوي بعيد بإذن الله. يلا خلونا نستمع إلى هذا التسجيل الصوتي بإذن الله.
3: لا الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخواتي، الهدايا من أجمل صور التعبير عن المحبة والتقدير، وقد حث الإسلام على التهادي لما فيه من تعزيز للمودة وتقوية للروابط بين الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وهذا يدل على أن الهدية وسيلة صادقة لبث المحبة في القلوب. ومن أجمل الهدايا وأعمقها أثراً تلك التي يقدمها المسافر عند عودته لأهله وأقاربه، فهي لا تعبر فقط عن الذوق أو الكرم، بل تحمل بين طياتها رسالة شوق ووفاء، وتعبيرا عن الحنين لمن فارقهم المسافر خلال سفره. عندما يعود الإنسان من سفره وهو يحمل في يده هدية مهما كانت بسيطة لأمه أو والده أو زوجته أو أبنائه أو أقاربه، فإنها تترك أثرا طيبا في نفوسهم، وتشعرهم بأنهم كانوا في قلبه وذاكرته طوال فترة غيابه. وهذا الشعور يعمق المحبة ويقوي العلاقات ويزرع السعادة في النفوس. وقد تعود الناس في كثير من المجتمعات على عادة هدايا السفر، وأصبحت رمزا للترابط الأسري والتواصل الاجتماعي. وليس المقصود من الهدية أن تكون غالية الثمن، فالقيمة الحقيقية لا تكمن في مادتها بل في معناها ومغزاها. فكثيرا ما تكون الهدايا البسيطة أبلغ أثرا من الهدايا الفاخرة، لأنها محملة بالمشاعر وتشير إلا إلى أن صاحبها لم ينس أحبابه رغم مشاغله وبعد المسافة. كما أن هذه الهدايا تعد من صور صلة الرحم، وهي من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، وتعود بالخير والبركة على صاحبها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهكذا، فإن هدايا المسافر لأهله وأقاربه ليست مجرد عادة اجتماعية، بل هي خلق نبيل وسنة محمودة تدل على طيب النفس وصدق المحبة، وحرص الإنسان على تقوية علاقاته بأهله وأرحامه. فليحرص كل مسافر على ألا يعود خالي اليدين ولو بهدية رمزية صغيرة، ليبقى في قلوب أحبابه ويزرع في نفوسهم الفرح والرضا، وينال الأجر والمحبة معا.
4: ازيك يا علي؟
5: ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟
4: جاي امتى؟
5: انا جاي رايق ان شاء الله.

0: إذن مستمعنا الأكارم، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نوستالجيا الناطق بالعربية، والذي يأتيكم مباشرة من إذاعة أواز أف أم. ولكن للأسف عقارب الساعة تشير إلى السادسة إلا خمس دقائق، لأنه للأسف حان وقت قولي مع السلامة. فقبل أن أختم حلقة اليوم، أود أن أشكر الأخت دليلة والأخت عقيلة على حضورهن اليوم معي في هذا العدد المميز، العدد الذي تكلمنا فيه ربما بكل شفافية، بكل صدق، بكل حب. تكلمنا على الهدايا، تكلمنا على كل واحدة فينا يعني كمغتربة. أنا شخصيا ودليلة الأخت دليلة الأخت عقيلة وجهت نظرها حول هذه العادة الجميلة بالنسبة للبعض والسيئة بالنسبة للبعض الآخر. وكذلك استمعتم إلى التسجيل الصوتي الذي جاءنا من عند الأستاذة نجوى، وقالت أن الهدية هي تعبر أنه على أن ذلك الشخص هو أنت في قلبه وذاكرته ولم ينساك، وقالت أن قيمة الهدية في معناها ومغزاها، لأنها قبل كل شيء هي هدية محملة بالمشاعر والحب الذي يكنه المغترب لأهله وذويه في الوطن الأم. إذن مستمعينا الأكارم، نقول الأخت دليلة والأخت عقيلة نشكركم جزيل الشكر لأنكم كنتم معنا اليوم وشرفتوني ككل مرة. الأخت دليلة ربما في دقيقة كلمة ربما وداع أو إهداء أو أي شيء آخر في دقيقة من فضلك.
1: أول حاجة نشكرك هليدة على
0: العفو حبيبتي دليلة،
1: ممتعة واستمتعنا معك.
0: العفو حبيبتي،
1: إن شاء الله المستمعين كانوا استمتعوا وفدناهم ولو بالقليل.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
1: وتاني حاجة أن نطلب من كل واحد يطلب يعني يدير دعاء يعني بالشفاء العاجل لبنت أختي، إن شاء الله ربي يشافيها إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: وهي حامل يعني إن شاء الله ربي تبت حمل.
0: آمين يا رب العالمين.
1: كنزا نوجه لها تحية كبيرة.
0: كنزا ربي شافيك يا رب العالمين ويثبت حملك يا رب العالمين.
1: يا رب والله دعوة من القلب إن شاء الله.
0: آمين.
1: تقدي تقولي بنتي أختي كلش.
0: الله يشافيها يا رب. آمين يا رب العالمين.
1: والبنت أختي اللي جابت شهادة التعليم
0: كل
1: يعني
0: كل شيء مبروك ما شاء الله، مبارك
1: ميرا، كل شيء مبروك على ميرا.
0: ألف مبروك ميرا.
1: كان
0: نشوفوك إن شاء الله في أعلى المراتب
1: إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: وكل واحد يعني رايح للجزائر وأي واحد من الدول العربية رايح يعني من الجالية العربية رايحين لبلادهم، إن شاء الله رحلة خير تروحوها
0: إن شاء الله يا رب.
1: تعودوا لبيوتكم.
0: آمين يا رب.
1: وعملوا كما يقولوا كما يقول الأنجليزي take it easy.
0: take it easy. ولي ما هوش رايح إن شاء الله نقولوا لربي سهل لك إن شاء الله.
1: يحبك الشخصك.
0: صحيح. والله صح
1: أخت دليلة، هديتك أحسن هدية.
0: صحيح والله، شكرا لك الأخت دليلة. والله لا صح، والله صحيح الأخت دليلة، نشكرك جزيل الشكر على الكلمات الطيبة هذه. وكلمة أخيرة ربما الأخت عقيلة في دقيقة أيضا، هل في إهداء؟ هل في تحية؟
2: الشفاء البنت أخت دليلة
0: إن شاء الله. أمين يا رب العالمين
2: إن شاء الله.
1: آمين.
2: ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
2: ربي يوفق إن شاء الله أولادنا وولاد خاوتنا وخواتاتنا اللي راهم كاع في الجزائر
0: إن شاء الله. نجاء البكالوريا نعم، نتمنى نعم نتمنى لهم النجاح يا رب
2: إن شاء الله. ربي يسمعنا أخبار طيبة عليهم
0: إن شاء الله يا رب.
2: إهداء صغير بك لأختي العزيزة إن شاء الله تكون في الاستماع
0: إن شاء الله يا رب.
2: نقولها بلي نحبها بزاف.
0: والله إن شاء الله يوصل يا رب، وهي أكيد تعرف إنك تحبيها بزاف الأخت عقيلة. إذا نستسمحك الآن أخت عقيلة والأخت دليلة،
2: الله
0: يسلمك
2: الحصة،
0: الله يسلمك حبيبتي عقيلة،
2: درتينا نافذة
0: الحمد لله،
2: نقدروا نعبروا على أشياء اللي رانا ونسمعوا للناس الأخرى واش رايحين.
0: الحمد لله يا رب إن شاء الله نكونوا دائما بزي. شكرا لك أختي عقيلة، والله شهادة أعتز بها، إن شاء الله نكون دائما عند حسن ظن الجميع يا رب. إذن وصلنا إلى نهاية هذا العدد الجديد من برنامجكم الأسبوعي برنامج نوستالجيا، وإن ألقاكم في موعد جديد وسعيد، دمتم في رعاية الله وحفظه. كنت معكم أنا محبتكم دائما وأبدا هليدة دراجي. سلام. On 99.8 FM and online around the world, this is Southampton's Hours FM News.
3: And Cornwall police say they're not looking for anyone else after arresting a 28-year-old man on suspicion of murdering former MP and MEP Anne Widdecombe. The politician and TV personality was found dead at her home on Thursday morning. Peter Well, Miss Whittacombe's personal driver, says he loved her honesty.
4: She was a great lady, very kind. I like her because if you asked her a question, you'd get a direct answer. There was no mucking about. She was brilliant, absolutely brilliant.
3: The Prince of Wales has congratulated England on a 2-1 victory against Norway, which will see them into its first World Cup semi-final since 2018. A victorious England will face Argentina in Atlanta on Wednesday. And more star-spotting in Wimbledon, with Ray, Dustin Hoffman and Nicole Kidman all watching from the Royal Box. They were joined by Rami Malek, Ben Stiller and David Tennant on day 14. That's the latest from Radio News Hub. I'm Dave Cronin.
5: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pairtree, and online around the world, 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's community radio, Hours FM. From Merrioak to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Hours FM.
6: हेलो सलाम नमस्ते सस्रीकाल जी हाँ मैं हूँ सीमा सरगम आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त और हमारा प्रोग्राम है आवाज़ कैरियोकी क्लब जिसमें हम आपके गाए हुए गीत शामिल करते हैं दुनिया भर तक आपकी आवाज़ पहुँचाते हैं और आप हमें सुनते हैं 99.8 FM साउथहैम्पटन से और दुनिया भर में इंटरनेट पे अपने स्मार्टफोन पे आप हमें सुनते हैं। चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दनिश बेग को मैं इनवाइट करती हूँ जो कि मुंबई के रहने वाले हैं और उनका गीत है ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ। तो चलिए ये प्यारा सा गीत हम मिल के इंजॉय करते हैं।